اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: كل نسمة صباح.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام،
2: مع كل همسة كلام
0: موعد جديد ونلتقي
1: ونستمر وياكم في برنامجكم تغاريد.
2: نبدأ معاكم بالسلام
0: من البداية للختام،
2: نطوف أرض المعرفة
0: ونطير أسراب الحمام.
2: هذه تغاريد الصباح،
0: تغاريد من الأحد للخميس في 7 صباحا بتوقيت الدوحة
2: على صوت الخليج.
3: شكرا على حسن المتابعة.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا صباح الخير وصباح الأيام اللي تمنحنا فرصة جديدة نبدأ من جديد بقلب أكثر هدوء. في صباح الأربعاء مستمعينا نكون قد عبرنا منتصف الأسبوع بين تعب الأيام الأولى وانتظار لحظات الراحة القادمة، فنحتاج إلى مساحة نلتقط فيها أنفسنا ونرتب أفكارنا بعيدا عن الضجيج والاستعجال. وأحياناً مستمعينا أجمل ما يمكن أن يفعله الإنسان لنفسه أن يهدأ قليلاً، أن يتوقف عن الركض المستمر، وأن يمنح قلبه فرصة ليرى الأشياء الجميلة التي تمر حوله كل يوم دون أن ينتبه لها. فيا رب إن شاء الله صباحكم مليء بالطمأنينة والمحبة، ونتمنى لكم وين ما كنتم راحة البال والسعادة. يا هلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم تغاريد، معكم لليوم سلسبيل زايد، أعدادا وتقديما وفي التنفيذ شاف الهاجري.

صباح النور والسعادة وحياكم الله في برنامجكم تغاريد على هوا إذاعة صوت الخليج. في حياتنا نمر أحيانا بفترات نشعر فيها أن الأمور لا تسير كما نريد، نخطط فيتأخر التخطيط، أمنيات تحتاج وقت أطول، وأيام نحاول فيها كثيرا فقط حتى نحافظ على توازننا الداخلي. وفي وسط كل ذلك يظن البعض أن التفاؤل يعني أن نتجاهل الواقع أو أن نتعامل مع الحياة وكأنها خالية من التعب والتحديات، ولكن الحقيقة أن أجمل أنواع التفاؤل هو ذلك الذي يجمع بين الواقعية واليقين. أن يرى الإنسان الظروف كما هي ويفهم الصعوبات الموجودة أمامه، لكنه في الوقت نفسه يبقى مؤمنا أن الله قادر أن يغير الأحوال، وأن كل مرحلة مهما طالت ستمضي، وأن بعد التعب مساحة راحة يستحقها الإنسان. فالواقعية أبدا لا تعني الاستسلام، واليقين لا يعني انتظار المعجزات دون سعي، بل أن يعمل الإنسان ويحاول ويتعب وقلبه مطمئن بأن ما عند الله أكبر من كل خوف، وأن الأقدار تحمل دائما ما لا نراه الآن. وفي مجتمعنا كثير من الناس مروا بتجارب صعبة وضغوط وتأخير ولحظات شك، لكن الذي أعاد لهم للتوازن غالبا كان هذا الشعور العميق بأن الله يدبر الأمور بحكمة، وأن بعض الأبواب حين تغلق تفتح بعدها أبواب أخرى أكثر خيرا وطمأنينة. ولهذا من الجميل مستمعينا أن يبدأ الإنسان يومه وهو يسعى بواقعية ويفكر بعقل، لكن بقلب ممتلئ باليقين والرضا والأمل. فبعض الأمور تتأخر لتأتي بطريقة أجمل، وبعض الدعوات تحتاج وقتا حتى تصل في اللحظة الأنسب، وما يكتبه الله للإنسان يأتي دائما في وقته الصحيح مهما بدا الطريق طويلاً.

صباحكم ورد وسعادة وصباحكم جميل عبر أثير إذاعتكم إذاعة صوت الخليج FM. أذكركم بترددات إذاعة صوت الخليج من داخل دولة قطر على التردد 100.8 FM أو 99.0 أو 93.4 FM. أما مستمعينا في تركيا إسطنبول تقدرون تسمعون أثير إذاعة صوت الخليج على التردد 99.4 FM. أما في الكويت يا هلا وسهلا فيكم على التردد 102.4. أما في العراق يا هلا ومرحبا البصرة على التردد 98.7. أما بغداد فعلى التردد 95. مستمعينا بسلطنة عمان يا هلا وسهلا فيكم، مسقط على التردد 107.7. أما صلالة فعلى التردد 91.6 FM. ولمتابعينا في الأردن عمان يا هلا ومرحبا على 98.1 FM. ولمستمعينا في فيينا جنيف زيورخ تقدرون تسمعون أثير إذاعة صوت الخليج عبر الديجيتال، وأيضا في أي مكان في العالم حابين تسمعون الإذاعة بشكل واضح وجميل تقدرون تدخلون على موقع إذاعة صوت الخليج skr.fm أو تكتبون في محرك البحث إذاعة صوت الخليج وتقدرون تشوفون أيضا الأخبار وأجمل الأغاني وتتابعون جميع برامج إذاعة صوت الخليج. وإذا حابين تشوفونا صورة وصوت مثل ما يقولون لايف وبث مباشر معاكم إحنا عبر منصة إكس عبر حساب إذاعة صوت الخليج، أيضا تقدرون تتابعون جميع البرامج اللي تبث مباشرا عبر الأثير. فيا هلا وسهلا فيكم بتواصلكم الصباحي معانا، اللي حاب يغرد معانا وحاب يشاركنا بمعلومة جميلة مرت عليه يقدر يتواصل معانا من خلال الواتساب على 00974 44030 من داخل وخارج دولة قطر.

صباح الورد وصباح تواصلكم الجميل معنا عبر الواتساب على 00974 44 00 30 ألف من داخل وخارج دولة قطر، وأيضا نرحب بتغريداتكم ومشاركاتكم وتحاياكم الصباحية عبر منصة إكس عبر حساب إذاعة صوت الخليج. من هالهمسات الصباحية الجميلة تواصل من أخوكم ناصر بن محمد الزيادي. أهلا وسهلا فيك يا أخوي ناصر، ولك فترة طويلة للأمان يا ناصر منقطع، ما أدري إذا مع باقي الزملاء متواصل ولا لا، ولكن يسعدني أنك رجعت تتواصل معنا من سلطنة عمان. ويقول صباح هادئ ودعوات ترفع للسماء، ربي يجعل أيامنا كلها سعادة اللهم آمين. يقول همسة الصباحية لليوم بعض القلوب هدايا لا تقدر بذهب ولا ثمن، في عز جرحها تداويك، في عز ضعفها تقويك، وفي عز حاجتها تعطيك، في عز ألمها تبتسم لك، فهنيئا لمن لامس تلك القلوب، والحياة حلوة لنا جميعا ودمتم سالمين. تحياتنا لك، ودائما يوصي يعني كل من يسمعنا وهو في سيارته يا رب توصلون بالسلام إن شاء الله، ويعني تنتبهون في الطريق. فتحياتنا لك يا أخوي ناصر بن محمد الزيادي. وأكيد يعني الواحد إذا لقى شخص مثل ما قلت يعني دائما يأثر على نفسه وفي أمس الحاجة إلى مثل ما ذكرت يكون في ألم أو في ضعف، ولكن هو يعطي الشخص الآخر، فأكيد هذا شخص يعني ثمين إذا الواحد لقاه يحتفظ فيه ويسكر عليه ويقرأ المعوذات وكل شيء. تحياتنا لك يا أخوي ناصر. أما سليمان اليوم العاصمي يسعد لنا صباحك ويا هلا وسهلا فيك، يقول ربوا أبناءكم على إجابة نداء حي على الصلاة. بالفعل ربوهم على إقامة الصلاة وتعظيمها وحسن أدائها وشعورهم بمدى أهميتها وفضلها وثوابها وأنها خير من الدنيا وما فيها. صباح الخير للناس الطيبة أمثالكم، صباحك نور يا أخوي يا سليمان. وبالفعل هذه النصيحة نتمنى أي شخص قاعد يسمعنا حاليا وهو رب أسرة، سواء أم أو أب أو عم خال، أي أحد يعني عندك اليوم طفل صغير تاخذه معاك على المسجد وتخليه خلاص يواظب على الصلاة في المسجد، وأيضا حتى البنات حتى في البيت الأم مثلا تكون حريصة على أن بناتها مثلا يصلون في الوقت، فبالتالي والله العظيم التعب اللي تتعبونه معاهم وتأسسوهم على هالشيء راح تلقونه بكرة الكبرى، وما راح يحتاج من إنكم تنزعجون. يعني الأمانة أنا واحدة من الاستشارات اللي توها الحين تذكرتها يا سليمان، يعني أم بعد ما كبروا عيالها حزينة جدا، تقولي أنا زعلانة شو ولدي بهالعمر ما يروح يصلي، بعدين شوي شوي تتذكر يعني وتسترجع تقول إيه أبوهم ما خذاهم معاه على المسجد ولا كان مثلا حريص على هالشيء. فيعني بعد ما كبروا أكيد إحنا في بعض الحالات نقول خلاص إذا هو ما عنده ذيك الدافعية من نفسه أنه هو يتحرك ويروح المسجد، فأنت كأم لا تزعلين لا تضايقين. طبعا احنا شوي نخفف عنهم على أساس ما يحسون بالقلق والتعب ويدخلون في اضطرابات لا قدر الله نفسية. فأيضا اللي قاعد يسمعنا شابة قاعدين تسمعون، أهاليكم لين الحين يطقون عليكم الباب قوموا وروحوا صلوا، لا تكسرون بخاطرهم، حتى لو مثلا تستغفر الله الشيطان مأثر عليك، بس عشانها يعني عشان أمك عشان أبوك، وفي الأكيد في الأول والأخير هذه العبادة لك أنت اللي يعني راح تستفيد منها. فأكيد اتعب معاهم وانت صغير عشان لكبروا ما تزعل وتضايق على هالأمر. فشكرا لك على هاللفتة الجميلة يا سليمان. أما خالد اليوم مشاركنا في هالصباح يقول الأب في عين أسرته أمان لا يشبهه خوف بالفعل، وسند لا يميل ولا يهتز، فاللهم احفظ لنا أباءنا وأطل بعمرهم اللهم آمين، واغفر لمن رحل وأجمعنا بهم في الجنة، صباح الخير والسعادة اللهم آمين. يا خالد تحيات لك، وأكيد يعني الأب هو الأساس، ودائما احنا نقول العيلة يقيدها شخص واحد ألا وهو الأب. ما يصير نلعب في الأدوار يا جماعة، حتى لو كانت تسمعنا واحدة الحين وتقول أنا زوجي فيه العبر، طيب معلش قدام العيال حاولي تطلعينه هو القائد هو الليدر، على أساس العيال هذولي يتعودون أن الأب له أدوار معينة والأم لها أدوار. اختلاف الأدوار، وإن خلينا نقول يعني إحنا في أسوأ الظروف نحاول قد ما نقدر
الأب هو الليدر، هو القائد، وحتى في الدراسات الغربية يعني هما شايفين أنه بالفعل يوم تخترب هذه الأدوار وأحد ياخذ دور الثاني يصير فيه يعني لخبطة عند العيال، وقيمهم والمبادئ أمور كثيرة تتأثر في المستقبل وحتى في اختياراتهم بكرة. في يعني الولد اللي يشوف أن أمه هي اللي كانت لعبة دور مو دورها، لعبة دور الأب، واختلفت الأدوار حتى في اختيارك للزوجة يضيع. يعني هذا أمر يعني أكيد يبيله حديث وممكن أي أحد يقرأ عنه. فهالشيء جدا مهم أن الأب إحنا نخليه هو القائد الليدر بكل القوة والقدرة اللي عنده، عنده صعوبات الزوجة موجودة وممكن تساعد هذا الزوج. فشكرا لك أيضا يا خالد على هالملاحظة الجميلة. أكيد راح نستمر معكم ومع مشاركاتكم المفيدة واللي تثري دائما الحلقة عبر أثير إذاعة صوت الخليج. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: صباح الورد والسعادة وما زلنا مستمرين معاكم عبر أثير إذاعتكم إذاعة صوت الخليج اف ام. ووصلنا معاكم إلى فقرة الأرصاد الجوية، ويعني خلونا نعرف اليوم درجات الحرارة وحالة الطقس من الهيئة العامة للطيران المدني إدارة الأرصاد الجوية قسم التنبؤات والتحاليل. واليوم يسعدنا أن معانا عبر الهاتف المتنبئ صقر السويدي. يسعد لنا صباحك يا أخوي صقر.
1: صباح النور، مرحبتين.
0: يا هلا وسهلا فيك، حياك الله.
1: الله يحييك. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية، يوجد تحذير برياح قوية على الساحل وداخل البحر. الطقس بشكل عام حار نهارا مع غبار خفيف إلى غبار مسار ومعتدل الحرارة خلال الليل. الرياح شمالية غربية من نشطة إلى قوية السرعة. درجات الحرارة اليوم في مدينة الدوحة تتراوح ما بين 31 و39 درجة مئوية. ننتقل إلى حالة البحر. يوجد تحذير بحر برياح قوية وأمواج عالية داخل البحر، حيث يتراوح ارتفاع الموج ما بين 4 إلى 7 قدم، يرتفع إلى 10 قدم أحيانا. وعليه يرجى تجنب كافة الأنشطة البحرية خلال فترة التحذير ومتابعة آخر مستجدات الطقس عبر مصادرها الرسمية.
0: شكرا جزيلا لك صقر السويدي من الهيئة العامة للطيران المدني. ومثل ما أشار في تحذير لليوم، نتمنى إن شاء الله لمرتادي البحر اتخاذ الحذر والحيطة، ونستمتع بالأجواء بعيد يعني على الشاطئ، نستمتع بهالأجواء الحلوة. وأكيد إن شاء الله يا رب الله يحفظ الجميع وثبت الموجة على هوا صوت الخليج.

يا هلا ومرحبا فيكم، ما زلنا مستمرين معكم عبر أثير إذاعة صوت الخليج FM. أحيانا مستمعينا لا يكون الكتاب مجرد صفحات نقرأها بل شعور نعيشه. قد نتذكر رواية لأنها كانت رفيقة مرحلة مهمة في حياتنا، أو كتاب غير طريقة تفكيرنا، أو حتى عنوان كنا نبحث عنه طويلا وننتظر وصوله إلى معرض الكتاب بشغف. هناك من أحب رواية لأنه وجد نفسه بين سطورها، ومن تعلق بكتاب تطوير ذات لأنه ساعده في تجاوز مرحلة صعبة، ومن ما زال يتذكر أول كتاب اشتراه بنفسه أو كاتبا كان ينتظر إصداره الجديد عاما بعد عام. اليوم في تغريد رح نسألكم سؤال: ما هو الكتاب أو الرواية الأقرب إليك مستمعنا والأقرب إلى قلبك؟ وهل هناك كتاب كنتم يعني تنتظرون اقتناءه من معرض الكتاب، وما الذي شدكم إليه؟ شاركونا اليوم أسماء الكتب والقصص والروايات التي تركت أثر فيكم عبر الواتساب على 00974-440-30000 من داخل وخارج دولة قطر، أو عبر منصة إكس. نبيكم اليوم تشاركونا بكتاب أثر فيكم، كتاب يعني كنتوا تنتظرون أنه يكون موجود في معرض الكتاب، ونبي نعرف ليش هذا الكتاب تحديدا، ودكم انكم تقتنون هذا الكتاب وتستمتعون فيه. شاركونا بكتبكم.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، ما زلنا مستمرين معكم في برنامجكم الصباحي تغريد عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ما زلنا معكم في الأجواء الجميلة، أجواء معرض الكتاب في دوحة الخير، فنتمنى إن شاء الله من الجميع انتهاز الفرصة وإنكم تتوجهون إلى معرض الكتاب وتستمتعون بوجود الكتاب والباحثين والعقول المفكرة الجميلة، وتستمتعون بالندوات وحتى الورش المقدمة في معرض الكتاب لهذا العام. تفاصيل عديدة، بس مجرد ضغطة زر إنكم أبسط شيء، يعني سواء في وسائل التواصل الاجتماعي إذا دخلتوا على حساب معرض الكتاب تقدرون تدخلون على رابط يدخلكم على جميع الفعاليات، وأيضا حتى في البحث عن الكتب تقدرون تحطون اسم الكتاب وعلى طول تتوجهون إلى البوث أو المكان اللي ينباع في هذا الكتاب. أكيد معرض الكتاب ما شاء الله مقام في يعني منطقة كبيرة جدا، فبالتالي ممكن في البعض يعني يصيد نوع من الكسل أو العجز، يعني إن أنا راح أروح وأدور، لا الأمور جدا بسيطة. أيضا الشباب والبنات اللي موجودين هناك متطوعين يرشدونكم في كل زاوية موجودين، ففي هذا الصباح أيضا نقول لهم الله يعطيكم الصحة والعافية، ومش مقصرين، شباب صغار ولكن مبدعين وكبار بالقيمة اللي يقدمونها من خلال تطوعهم في معرض الكتاب. أكيد ما شاء الله أيضا إذاعة صوت الخليج متواجدة في عين الحدث، وزميلنا عادل عبد الله أيضا اليوم أعد لكم تقرير، خلونا نسمع هذا التقرير.
1: من بين أجنحة معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته 35 يبرز جناح مختلف، جناح يلفت الأنظار ويشد الانتباه، جناح يحمل اسم صاحبه السيد عبد العزيز البهاشم السيد، الذي اختار هذا العام أن يقدم تجربة فريدة لرواد المعرض، تجمع بين الكتاب والمجسم، بين الفكرة والصورة، وبين الماضي والحاضر. في هذا الجناح لا يقتصر الأمر على رفوف الكتب وحدها، بل يمتد ليشمل مجسمات فنية تعكس إرث قطر الثقافي والاجتماعي، لتمنح الزائر إحساسا بأنه يتجول بين صفحات التاريخ الحي. المعرض يضم مجموعة من الإصدارات التي تتناول إرث قطر الثقافي والشعبي والاجتماعي، إلى جانب توثيق بعض الرموز التي تم تسجيلها في التراث العالمي، مثل البشت الذي يمثل جزءا أصيلا من الهوية القطرية وذاكرة المجتمع. السيد عبد العزيز البهاشم السيد من خلال دار النشر الخاصة به أراد أن يخلق فضاء مختلفا، حيث لا يكون الكتاب مجرد نص مكتوب، بل تجربة بصرية ووجدانية متكاملة. الزائر هنا لا يقرأ فقط، بل يعيش تفاصيل التراث ويشاهد رموزه ويتأمل في عمقها الثقافي. وفي تصريح خاص لصوت الخليج قال السيد:
2: مشاركتنا احنا السنة حصرناها في الملفات اللي تم يعني الملفات اللي تم تسجيلها في اليونسكو، وهي تعتمد على الملفات الرئيسية في طيف الرمال أو في حياة البادية، اللي طبعا القهوة كملف تم تسجيلها في 2015، وأيضا السجارة تم تسجيلها في سنة 2010 على قائمة التراث العالمي اللامادي، أيضا بجانب ملف البشت اللي تم تسجيله في 2025 في نيودلهي، بجانب أيضا ملف المجلس وملف السدو وبيت الشعر. حاولت قدر الإمكان في هذا يعني في هذا الجناح إني أدعمه بالكتب اللي تتكلم على هذا الملفات هذه، سواء كانت إصدارات أو كانت أيضا بعض الإصدارات اللي أنا أيضا يعني من إصداراتي، اللي طبعا من تأليفي اللي هو كتاب رحلة القهوة، بجانب أيضا كتاب عن الرواية لكن داخل فيها أيضا موضوع مثلا قصة المقناص والأمور هذه. بجانب أيضا دعمت الجناح بكثير من المقتنيات حاولت قدر الإمكان. اليوم مثل ما قلنا يعني احنا في زمن المشاهدة، في زمن ان الانسان يبي يشوف الشيء، فلذلك دعمت كثير من الكتب ببعض المقتنيات مثل بعض الادلال، مثل الهودج، مثل يعني المطية، يعني المجسمات الخارجية، حاولت قدر الإمكان انه يكون فيها نوع من عملية الجذب للجمهور. والحمد لله يعني اثبت فعلا ان هذا الجناح جاذب، فمجرد ما الناس تمر عليه تحاول ان تشوف الحاجات اللي موجوده المقتنيات، ومن ثم تطلع على الكتب، ومن ثم تمسك الكتب وتتصفحها، بجانب ايضا بعض الناس اللي يشتغلون شغل يدوي مثل صانع البشت ايضا موجود في المنصه. حاولت اعطي مفهوم ثاني للجناح نفسه، يعني ما يكون جناح صامت ما فيها الا كتب، لا، فيها ايضا كثير من الديناميكيه، وايضا فيها مجلس، وايضا جناحنا فيه صالون، يعني يعني كل يومين نحاول نحيي صالون موضوع معين، محاضرة نطرحها. هذه طبع اللي هو دار نشر مكتبة عبد العزيز البهاشم السيد.
1: هذا الجناح الخاص يعكس رؤية جديدة في تقديم الثقافة، رؤية ترى أن الكتاب يمكن أن يكون نافذة، وأن المجسمات والرموز التراثية يمكن أن تكون جسورا تربط الماضي بالحاضر. إنه جناح يفتح المجال أمام الأجيال الجديدة لتتعرف على إرثها، ويمنح الباحثين والمهتمين بالثقافة الشعبية مادة ثرية للتأمل والدراسة. من معرض الدوحة الدولي للكتاب، حيث تتلاقى الأفكار وتبنى الجسور بين الثقافات، يطل جناح عبد العزيز البهاشم السيد ليؤكد أن الثقافة ليست مجرد كلمات على ورق، بل هي حياة تعاش، وتراث يصان، ورسالة تنقل للأجيال القادمة. إنه جناح يضيف إلى المعرض بعدا جديدا، ويجعل من زيارة الكتاب رحلة في عمق الهوية القطرية، رحلة تستحق أن تروى وتسجل في ذاكرة المعرض. عادل عبد الله لبرنامج تغريد على صوت الخليج.
0: نشكر الزميل عادل عبد الله على هذا الجهود وعلى هالتقارير الجميلة، ونقول أيضا في الدوحة لا ينظر إلى الكتاب كصفحات تقرأ فقط، بل كجسر للمعرفة ومساحة يلتقي فيها الفكر بالثقافة، وتحضر فيها الكلمة كجزء من هوية المجتمع ووعيه. ومن هذا المشهد الثقافي الذي يجمع القراء والمبدعين ودور النشر من مختلف أنحاء العالم، ننتقل لهذا الخبر طبعا جميل، حيث قامت صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بالأمس بزيارة معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته 35 المقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وقامت سموها بجولة في أجنحة المعرض، اطلعت خلالها على مشاركات عديدة من الجهات الحكومية والمؤسسات الثقافية ودور النشر العربية والدولية.

يا هلا ومرحبا فيكم، وما زلنا مستمرين عبر أثير إذاعة صوت الخليج وفي برنامجكم الصباحي تغاريد. اليوم كان سؤالنا لكم مستمعينا: ما هو الكتاب أو الرواية الأقرب إلى قلوبكم؟ وهل هناك كتاب كنتم تنتظرون اقتناءه من معرض الكتاب؟ وما الذي شدكم إليه؟ من هل المشاركات اللي وصلت لنا، أمينة يا هلا وسهلا فيك ويسعد لنا صباحك، تقول أقرب كتاب لقلبي كتاب فن لا مبالاة، لأنه غير نظرتي لكثير من الضغوط اليومية وعلمني أن مو كل شيء يستحق استنزاف مشاعرنا. والله أتفق معك يا أمينة، هالكتاب من أجمل الكتب اللي بالفعل فيه كثير من الناس اللي دائما تركيزهم وتحليلهم لكل نقطة قاعدة تصير وهالشيء قاعد يرهقهم. فأكيد هالكتاب فن اللامبالاة من الكتب الجميلة، ومثل ما قلتي تخلي الواحد يتعلم شلون إنه هو ما يستنزف مشاعره. فشكرا جزيلا لك يا أمينة. ماجد الحر يا هلا وسهلا فيك، يسعد لنا صباحك، يقول: صباح الخير. الناس في ألمك خمسة: شخص يتمنى لك الألم وهذا العدو فاحذره، شخص لا يعنيه ما أنت فيه من ألم وهذا البليد فاعذره، شخص يكره لك الألم وهذا المحايد فاشكره، شخص يقاسمك الألم وهذا الصديق فانصره، شخص يتمنى أن يحمل عنك الألم وهذا الحبيب فاذكره. عندما تبدأ معركة مع أحدهم تأكد أنك ستودع جزء من راحتك حتى لو انتصرت، لذا فكر كثيرا: هل يستحق هذا الشخص أن يسلبني راحتي؟ وهل يمكنني تجاهل هذه المشكلة؟ التعامل مع البشر بمختلف عقلياتهم وطباعهم يحتاج لصبر واحتساب وأحيانا لتغافل. كلما ابتعدت عن الخصومة كلما زادت مساحة السعادة في حياتك. والله صدقت بكل كلمة يا ماجد، فعليا الواحد لما يدخل في خلافات أو خصام أو مثل ما وصفت بمعركة ويحط في باله أني أنا كلمة، يعني خلينا نقول برد الكلمة بكلمة وبرد الموقف بموقف، هذا يستنزف منك، عكس لما أنت يكون عندك سلام داخلي وخلاص هذا اختلاف وصار وسالفة وصارت وأبتدي خلاص، يعني على قولتهم أتحرر من كل المشاعر السلبية، بالفعل تزيد عندك مساحة السعادة والراحة. ومثل ما قلت عن الأشخاص، أكيد الواحد يتمنى أن يكون معه شخص في حياته يحمل عنه الألم ويقاسمه أيضا هذا الألم، يعني يعطف عليه ويتعاطف معه مثل ما يقولون. فشكرا جزيلا لك وصباحك جميل وسعادة، وتحياتنا لك يا ماجد. علي أبو يزن يا هلا وسهلا فيك ويسعد لنا صباحك، يقول: صباحكم، أسعد الله صباحكم من بغداد، السلام، تحياتنا لك يا أخوي علي وتحية لكل مستمعينا في العراق. أما علي خاطر يقول: وأقصى أنواع التيه ألا تفقد الطريق، بل أن تفقد السبب الذي جعلك تسير فيه، فهناك فراغات لا يملأها نجاح ولا منصب ولا ضجيج العلاقات، لأنها فراغات روح لا فراغات حياة، ولذلك قد تكون العودة إلى النفس أعظم من أي وصول. أن تجلس مع روحك بصدق وتسألها: ماذا أريد أنا؟ لا، ماذا يريد الناس لي؟ فبعض الطرق لا تكتشف إلا بعض الضياع، وبعض النضج لا يولد إلا حين تنهار الخرائط القديمة كلها، ليصنع الإنسان بوصلته من وعيه لا من أصوات الآخرين. بالفعل صدقت يا أخوي علي خاطر على هذه الكلمات اللي ذكرتها، وإحنا نقول دائما الشخص لما يركز على نفسه من الداخل راح يساعده الشيء إنه هو يمشي في رحلته في الحياة وهو يعني في بصيرة. فشكرا جزيلا لك يا أخوي علي مرة أخرى. فايز العلوي يقول: السعيد من أسعد غيره، والكريم من شمل الآخرين بكرمه، والطيب من شعر الناس الأمان، من شعر الناس الأمان بوجوده بينهم، يحبونه ويحبهم. اللهم وفقنا بصحبة السعداء والكرماء وأطيب الأصدقاء، اللهم آمين. الله يسعد صباحكم بالطمأنينة وراحة البال. شكرا جزيلا لك يا فايز على هالدعاء والكلام الجميل. وهذه أيضا مشاركة من
يعني احاول اقرا اسمك وهو مكتوب في الواتساب، بس يا ريت لو تكتبين لي اسمك المره الجايه. تقول صباح النور والسرور، الصلاه عماد الدين، لازم نحث اولادنا وهم صغار نعلمهم القران وهم صغار، عشان بعدين لما يكبروا يكونوا صالحين. الله يهديهم ويصلحهم يا رب، اللهم امين. اكيد اختي العزيزه انا اتفق معك 100%، نتعب معاهم وهم صغار وفتره بسيطه، وبعدها مثل ما يقولون حط ريل على ريل واستمتع بتربيتك الجميله لعيالك. صباح الخير من الأردن الحبيب إلى قطر وشعب قطر، طارق الصقار يا هلا وسهلا فيك وشكرا لك وتسلم على هالتواصل. أبو ثامر يا هلا وسهلا فيك، وكالعادة باقة جميلة من الورد الفل والياسمين والجوري والجاردينيا، تحياتنا لك، ويا رب يجعل صباحاتك ويومك يكون جميل وسعيد، وأكيد مشاركاتك دائما عبر أثير إذاعة صوت الخليج تسعدنا، وأكيد كل من اكتفى بالاستماع أتمنى إن شاء الله طلعتوا ولو بفائدة معلومة واحدة، هذا الشيء أكيد راح يسعدنا ويخلينا دائما أن احنا نبحث ونقدم لكم الأفضل دائما عبر برامج إذاعة صوت الخليج. وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح، نشكر كل مستمع شاركنا. القراءة دائما نقول رحلة مختلفة من شخص لآخر، لذلك من الجميل أن نختار الكتب التي تضيف لنا معرفة وتفتح لنا آفاق جديدة وتمنحنا متعة يعني حقيقية بعيدا عن التقليد أو كثرة العناوين المنتشرة. ومعرض الدوحة الدولي للكتاب فرصة رائعة هذا العام لاكتشاف كتاب جدد والتعرف على مجالات متنوعة واقتناء كتب تناسب اهتماماتكم وأعمار أيضا حتى أبنائكم، فنتمنى إن شاء الله تنتهزون هالفرصة الطيبة، واللي يعني حتى قاعدين يسمعونا في أي دولة من دول العالم حياكم الله في دوحة الخير، وأكيد حضوركم أيضا لمعرض الدوحة الدولي للكتاب راح تكون فرصة جدا جميلة. لكم كل الحب والتحية مني من الإعداد والتقديم سلسبيل زايد، وهذه تحية موصولة لكم أيضا بحب من التنفيذ شافي الهاجري. لكم إن شاء الله بكرة حلقة جديدة عبر برنامج تغاريد مع زميلتي دينا أبو شنب، وأيضا على الساعة 9:30 إن شاء الله اليوم برنامج طربيات مع الأستاذ القدير عبد السلام جاد الله. فنتمنى لكم إن شاء الله دائما استماع طيب وجميل عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ربي يحفظكم، مع السلامة.

0: مع كل نسمة صباح.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام،
2: مع كل همسة كلام
0: موعد جديد ونلتقي
1: ونستمر وياكم في برنامجكم تغاريد.
2: نبدأ معاكم بالسلام،
0: بداية للختام
2: نطوف أرض المعرفة
0: ونطير أسراب الحمام.
2: هذه تغاريد الصباح،
0: تغاريد من الأحد للخميس في 7 صباحا بتوقيت الدوحة
2: على صوت الخليج.
3: شكرا على حسن المتابعة.

0: عقرب له أسرار.
1: شايف في البحر سفي
0: نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار.
2: طربيات
3: القلب باطن وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، ونحن معكم من الآن حتى 11:30 إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم على الهاتف رقم 440-30,000 من داخل ومن خارج قطر. معنا مستمعينا الكرام من خارج قطر، سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 0974. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm، البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من شافي الهاجري في التنفيذ والتنسيق. نشكر الزميل محمد عبد الله رئيس قسم الاستوديوهات، كما نشكر الزميلين محمد خطاب وليجو من قسم الحاسب الآلي. نشكر كذلك الزميلات مريم قطبة، إيمان السعدي، نيل رميحي، أميرة الصديقي من قسم الموقع، كما نشكر الزميلتين نانسي زهرة ودينا أبو شنب من قسم البرامج. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وفي طلبات مهابة، طلبت لي طلب أغنية اسمها لي طلب على العود لطلال مداح، إن شاء الله منتظرينها تنزل الأغنية. أنا أرسلتها للزميل رئيس قسم الاستوديوهات محمد عبد الله، وإن شاء الله بينزلها. محمد البطيني غير المطرب اللي طلبته، وحاول أنك يعني أنا كثير شرحت في برنامج طربيات، برنامج طربيات يذهب إلى القديم لتعريف الجيل الحالي بالمطربين القدامى الرواد في مجال الغناء العربي من المحيط إلى الخليج. إنما المطربين الموجودين على الساحة يعني هم موجودين على الساحة، والجيل الحالي يعرفهم وحافظ أغانيهم. واضح يا محمد البطيني. أبو هيثم طلب البوشية لمحمود الكويتي، مازن طلب إيه بحبه إيه نجاح سلام، منتصر شاكر طلب الطير المسافر نجاة الصغيرة، وأم حمد طلبت نجاة الصغيرة على ذوقنا، فجمعت أم حمد مع منتصر شاكر في سماع أغنية نجاة الصغيرة الطير المسافر بعد إذنك يا أم حمد. علي خاطر النجادي طلب فين غاب الأمر لمطرب مغربي اسمه محمد المزكلدي، محمد المزكلدي. محمد حسن من قطر طلب أنا يا خلي ما قصرت لعائشة المرطة. سعاد طلبت علمني وعلمك أنا عايز أفهمك لليلى مراد. فاطمة لهيبي طلبت أنا من أنا قصيدة لعليا التونسية. عادل ببشي طلب أنا يا من هواه لأي مطرب، يعني فإحنا بنبحث إذا في مطرب محدد يا عادل أنت تريد أن تستمع إليه، حتى يعني بتساعدنا في اختيار المطرب اللي بتحبه. يعني في كذلك إياد خليل طلب فاضل عواد أشتاق لك يا نهر. خليني بس أكتب، طب أنا هكتب عبين ما نسمع أغنية الاستهلال. أغنية الاستهلال أغنية جميلة لفايزة أحمد، غنتها فايزة أحمد، ألحان محمد الموجي، لكن نسمعها بصوت سمية بعلبكي من جلسات صوت الخليج الحصرية.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. يوم أربعاء جميل ويليه يوم خميس إن شاء الله أجمل وأجمل، يعني أسعد الله أوقاتكم وأيامكم. نسمع البوشية. البوشية هي زي تلبسه المرأة في الخليج، تسمى البوشية. في الشاشية في بلاد الشام خاصة في الريف الفلسطيني، في بسموها الشاشية أو الغدفة، الغدفة أو الشاشية يمكن هي نفس، بس في البوشية تكون لونها أسود أعتقد. أبو هيثم طلبها من مسقط، البوشية بصوت محمود الكويتي.

مغتربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ألتمس من المستمعين الكرام والمستمعات الكريمات أنه نتوقف عند هذا الحد في الطلبات في 16 أغنية نظرا لعملية تنزيل الأغاني في صعوبة شوي لدينا، فمعلش نكتفي بهذا القدر من عدد الأغاني حتى نستطيع تلبية طلباتكم بشكل مريح وبشكل مرضي للجميع إن شاء الله. سعاد من الكويت تقول: البوشية كانت المرأة قديما تغطي وجهها بقطعة قماش أسود، وكانت هذه القطعة شبه شفافة. هذه البوشية، هذا سعاد طبعا أعرف مني، سعاد بنت وخليجية وكويتية، فهي أعرف مني بالبوشية أكيد. شكرا يا سعاد على المعلومة. وفي يا من هواه عادل بوبشي طلب يا من هواه، وبعدين حدد لعوض الدوخي إن شاء الله يا عادل. فاطمة الوهيبي كان طلبت أنا من أنا قصيدة لعليا التونسية. علي موسى طلب مشوارك يا حبيبي أو مشوارك حبيبي سعدون جابر. علي وجدان طلب على الكورنيش طروب. عيسى السليطي طلب نعم نعم خالد الشيخ. محمد الشوكري طلب متى ينام الليل، زرعوا في مقلة نور الأمل، مقطع زرعوا في مقلة نور الأمل لأحمد فتحي. رديف مستمع كريم اسمه رديف طلب لو عاشرت ناصر حكيم. أبو عبد الوهاب طلب عاشة الأسامي عادل مأمون، وهي شهيرة من أغاني عادل مأمون. في بس أرجع للمستمع الكريم اللي طلب هذا الشوكر اللي طلب أحمد فتحي. واللي طلب رديف زاهي الشمري، رديف زاهي الشمري هو اللي طلب لو عشرت لناصر حكيم، فنان ريفي عراقي من صوت جميل وصوت أصيل. طيب خلينا نسمع الآن طير المسافر نجاة الصغيرة، طلبها منتصر شاكر وطلبتها أم حمد.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وأشكر ريم ريم يعني بروح العالية. وين رحت يا ريم؟ أين ذهبت؟ بدور على ريم. المهم ريم بتقول أنا يكفي أني بستأنس بسمع وبستأنس معاكم وبتحيي شافي. تقول وحيي شافي الهاجري. خلاص أنا قلت ما ورد في رسالتك يا ريم. وأشكرك طبعا على روحك الرياضية الجميلة. هو يعني سأعرج قليلا عن على عمل شافي. شافي ما شاء الله عليه يعني شاب يعني تو يعني منضم إلى فريق عمل صوت الخليج، خاصة برنامج تربيات. فكان عنده برنامجين اليوم، برنامج تغاريد وبرنامج تربيات تنفيذ على الهواء. وعملية تنفيذ برنامج إذاعي على الهواء يعني يحتاج تركيز شديد من الشخص، ويختار الأغاني وبعدين يقصقص الأغاني. عارفين يقصقص الأغاني يعني يطلعها من الكمبيوتر وبعدين يشوف وين بتبدأ، وين بيبدأ المطرب يغني، وين بتنتهي الموسيقى، يثبت عندها وبعدين يجهز الأغنية للبث. وهذه بتأخذ جهد كبير. برد على تليفونات، برد على إشارات من داخل

خلينا نعرف اسم مطرب ما كناش نعرف اسمه، وهذا مهم جدا. وعلى فكرة المغاربة زعلانين من المشارقة في هذه النقطة، يقولون في الجزائر اللي التقيت بهم والله زمان، يعني كنت في مهمة عمل يعني تسجيل لإذاعة قطر، وكانوا عاتبين على المشارقة، يسمونها مشارقة ونحن نسميهم مغاربة، ولكن كلنا في نفس السياق، يعني بلاد عربية إسلامية الحمد لله. فكانوا عاتبين على المشارقة إنه أنتوا المشارقة ما بتسمعوش أغانينا ولا بتعرفوا أسماء مطربينا، وإحنا المغاربة بنعرف أسماء مطربيكم بنعرف أغانيكم وبنعرف نغنيها كمان. وفعلا لو لاحظتم في الساحة الغنائية تجد الفنانات المغربيات والفنانين المغاربة بيغنوا الأغاني الخليجية بسهولة جدا، وبيغنوا الأغاني المصرية بسهولة جدا، وإحنا نجهل بشكل عام، يعني نجهل أسماء مطربيهم وأسماء فنانيهم. فشيء فعلا لافت، وما تزعلوش يا إخواتنا إخواننا المغاربة، من خلال صوت الخليج ومن خلال التربيات إن شاء الله بنركز على أسماء الفنانين من المغرب العربي الكبير والجميل والعزيز على قلوبنا والله. نسمع طيب محمد المزكالدي ونتكلم عنه بعد ما نسمع الأغنية فين غاب القمر، طلبها علي خاطر النجادي.

0: ما دموعي هبطشت ما شفقت من حالي قلبي روحي هما انت قلبي وروحي هما انت.
1: تأخرنا على كلمة في أغنية سامحوني معلش. هذا محمد المزكلدي اللي سمعتوه، وشكرا لعلي خاطر النجادي اللي عرفنا بهذا الفنان المغربي الكبير، مواليد 1932، توفي في 2018 عن 85 عاما، مواليد الرباط، توفي في الرباط وولد في فاس، ولد في فاس وتوفي في

الرباط درس في جامعة القرويين، ويعد من رواد الموسيقى المغربية. درس في جامعة القرويين وكان قد بدأ حياته الفنية في أجواق محلية. أجواق جمع جوقة، جمع جوقة أو جوق، اللي هي الفرقة الموسيقية، في جوقة كذا، يعني جوقة فلان، يعني فرقة فلان الموسيقية أو الغنائية، ليلتحق بعد ذلك بالجوق الوطني. في الخمسينيات انتقل برفقة مجموعة من الفنانين المغاربة إلى القاهرة، حيث اكتسب تجربة مهمة بفضل لقائه مع مجموعة من الفنانين العرب مثل عم محمد عبد الوهاب، أم كلثوم، عبد الحليم حافظ، فريد الأطرش. والقاهرة أو مصر بقيت مثل ما يقول الجهة التي يتوجه إليها أو يقصدها كل فنان عربي من المحيط إلى الخليج، لكي يعرف أو يشهر. يعني بيشتهر الفنان لما يروح القاهرة يمثل، يشارك في فيلم مثلا، يغني في حفلة، فيصبح مشهورا، يصبح معروفا. لكن لو بقي في حدوده الإقليمية في بلده أو في قطره، مش حيكون بالشهرة اللي بيصل إليها لو ذهب إلى مصر، لأن مصر معدة هاضمة للفن وللمبدعين ولكل أنواع الإبداع، المسرح، السينما، الغناء، التلحين، يعني هي يعني مقصد كل فنان يريد أن يصل إلى الشهرة. إحنا الوقت 10 7 دقائق يا شافي. كلمة في أغنية، نسمع الأغنية للراحل الإماراتي الفنان جابر جاسم، نسمع.

الخود المزيني، ما معنى الخود في الأغنية؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها في قبل العشر والنصف بقليل إن شاء الله. ونسمع عائشة المرطة الآن. نسمع عائشة المرطة، أنا يا خلي ما قصرت، طلبها محمد حسن.

ما زلنا معكم ومع عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال، ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية.

سيد الخود المزايني، كلمة خود ما معناها؟ هي اللي توقفنا عندها اليوم، نتلقى إجابتكم ونستعرضها قبل العاشرة نصف بقليل إن شاء الله. والآن نسمع ليلى مراد، موجودة عندك يا شافي؟ ليلى مراد، علمني وأعلمك، أنا عايزة أفهمك، طلبتها سعاد من الكويت.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في المستمع الكريم إياد خليل طلب أغنية أشتاق لك يا نهر أو أشتاق لك يا نهر لفاضل عواد. أشتاق لك يا نهر. شوف يا شافي يعني على راحتك مش الحين. شوف إذا موجودة أو نطلبها من الزملاء في قسم الاستديوهات. أشتاق لك يا نهر فاضل عواد طلبها إياد خليل. أنا كتبتها وإن شاء الله بتبث. طيب كمان مرة نسمع كلمة في أغنية.
1: سيدي يا سيد سادتي سيد الخود المزايني.
0: الخود المزايني، ما معنى الخود في الأغنية؟ نتلقى إجابتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ونسمع عليا التونسية الآن. عليا التونسية في قصيدة أنا من أنا طلبتها فاطمة لوهيبي.

0: للمرة الأخيرة بنسمع مقدمة الأغنية وبنستعرض، عفوا نسمع كلمة في أغنية وبنستعرض أجوبتكم.
1: سيد الخود المزايني،
0: الخود المزايني في نشوف الأجوبة، وين لا، المستمع الكريم اللي من البصرة طلب سلامات لحميد منصور محمد الشمري. إن شاء الله أنا توني شايف الطلب، أنا بكتب إذا كان سمح الوقت، سمح إذا كان سمح الوقت، لأني نوهت قبل قليل إنه الأغاني كثيرة والوقت لا يساعدنا، بس خلينا نكتب محمد الشمري بأغنية سلامات حميد منصور. وفي جواب من أبو فهد الراشد، الخود هي الفتاة الشابة الناعمة الحسنة حسنة الخلق والهيئة. صح صح يا أبو فهد الراشد. في لمحة عن حياتي وفنها، مالك علي، لمحة مش بالألف المقصورة، لمحة بالتاء المربوطة، لمحة. النشأة والبدايات، ولد في حلب، اللي هو بتكلم عن مين؟ طلب أطلب الفنان أديب الدايخ، قصيدة يا من هواه أذله أعزه وأذلني. النشأة والبدايات، ولد في حلب عام 1938، ونشأ في بيئة متدينة حيث كان والده الشيخ محمد الدايخ قارئا للقرآن، مما ساعده على تعلم تجويد القرآن والإنشاد الديني منذ صغره. خامت صوته نادرة، تميز الدايخ بحنجرة ماسية ذات مساحة صوتية فريدة وقدرة فائقة على أداء أصعب المقامات الموسيقية، مما جعله اسما لامعا في عالم المرشحات إلى آخره. شكرا لك يا مالك علي، بس احنا حطينا أغنية يا من هواه أعزه وأذلني، وجدناها مغنيها طلال مداح، ونادر ما حد سمعها بصوت طلال مداح. وبعتذر من مهابة لأنه بلغني الزميل محمد عبدالله رئيس قسم الاستديوهات بصعوبة تنزيل لطلب هذه على العود لطلال مداح. موجودة غناء بس لي طلب على العود، كل ما يحاول ينزلها 3-4 مرات في عدم يعني ما يتمكنش، لما تروحش على الجهة اللي يبدأ هو ببعثها عليها في الاستوديو. طبعا أمور هندسية أنا ما بعرف فيها، هو شرح لي إياها لا أخفي عليكم، وفهمت نوعا ما، ما يعني فإنها بس فهمت أنه غلبته ومش راضية تنزل هذه الأغنية لي طلب عود يا مهاب. معلش نسمعك اليوم يا من هواه أعزه وأذلني بصوت طلال مداح اللي بتحبيه رحمة الله عليه، وعلى العود، تخيلي بغنيها طلال مداح على العود. طيب عارفش سمعتيها ولا لا، إن شاء الله تكون تعجبك. بس عادل بوبشيت يقول هي البنت الجميلة الناعمة، ويا عادل حطينا يا من هواه بصوت طلال مداح على العود، إن شاء الله تعجبك يا عادل، لأنك أنت خليتها بصوت أي مطرب يعني، ونشكرك على تفهمك يعني. مين كمان؟ ريم تقول الخود كلمة فصيحة وهي الفتاة الناعمة الجميلة. شكرا يا ريم اللي قالت أكتفي بالاستماع والاستمتاع، وتحية لك وللأخ المنسق شافي الهاجري، شكرا لك يا ريم. مين كمان؟ وليد من مسقط يقول الخود تعني المرأة الجميلة المتمايلة، و أفضل من عرف معنى هذه الكلمة هو شاعر عبد الرحمن الأهدل ببرنامج شاعر المليون. شكرا يا وليد من مسقط. أبو هيثم من مسقط، معنى كلمة الخود المزايين البنت الجميلة والتي تكون الأجمل بين أقرانها أو بين قريناتها. قريناتها، الأقران بيجمع المذكر والمؤنث، أقران يعني هي للمذكر عفوا، لكن قرينات جمع مؤنث سالم. وين رحنا؟ رحنا مروان سعيد بيقول ممكن أسمع أغنية أقنع على ذوقكم لعادل المختار من جلساتكم كهدية. مروان سعيد أنت ما طلبت شيء يا مروان؟ أنت متأكد؟ ما طلبت؟ ما طلب، خلاص الهدية اختارها مروان سعيد، أنا كتبت هي مروان سعيد الهدية، براحتك يا شافي، مروان سعيد، مش عارف يعني حظي في الأقلام.
2: طيب
0: مروان سعيد أغنية عاد المختار على ذوقنا. شوف من جلسات صوت الخليج الحصرية عادل مختار، الله يخليك عادل مختار، إن شاء الله يا مروان. طيب سعاد تقول الفتاة الشابة الجميلة الناعمة، صح يا سعاد؟ تقول سعاد هل البرنامج مستمر الأسبوع الجاي عشان فترة العيد والحج؟ هو اعتبارا بتوقف البرنامج اعتبارا من يوم الوقفة. هو امتى الوقفة يا مها؟ معنا مها ولا معنا مها زميلتنا المعدة الجميلة. الوقفة متى يا مها؟ 26 اللي هو يعني أي يوم؟ يوم الثلاثاء. يوم الثلاثاء 26. طيب 26 أي يوم؟ يوم الثلاثاء، اعتبارا من الثلاثاء يعني برنامج طربيات يقدم الأحد والاثنين إن شاء الله، والثلاثاء هو الوقفة بيكون له جدول خاص يعني برامج خاصة بالوقفة. وبعدين أيام العيد تهاني العيد صوت الخليج مستعدة بمعداتها وبمذيعاتها ومذيعيها وبطاقتها الإنتاجية بإنتاج برنامج تهاني العيد في الفترة الصباحية أول يوم، فترة الصباحية والمسائية، وبعدين بصير اليومين الثاني اليومين التاليين في الفترة المسائية فقط، صح؟ موافقة أم جاسم؟ موافقة أم جاسم. طيب وين رحنا؟ صباحكم حنان، صباحكم خير. الخود الفتاة الشابة، الخود الفتاة في مقتبل شبابها الناعمة حسنة الخلق والجميلة، صح يا حنان؟ يعني جبتيها من كل الجهات. اللي طلب أشرف سليمان سعدون جابر موجود في حلقة اليوم يا أشرف، لكن لا نستطيع إضافة أغاني أخرى لأنه الوقت داهمنا، وفي حلقة قادمة إن شاء الله بالله بطلبك. محمد حسن، المعنى هو الأجمل والأحسن والأعلى والمتميز في الجمال. الخود هي المرأة الجميلة، الفتاة الجميلة الناعمة، الفتاة الجميلة الناعمة. عيسى السليطي، خود الفتاة الناعمة الجميلة حسنة الخلق، صح. مين كمان؟ فاطمة لهيبي، الخود تعني الفتاة الشابة الناعمة حسنة الخلق والهيئة، وجمعها خود أو خودات، وتطلق عادة على الشابة في مقتبل العمر التي تتميز بجمالها ونعومتها وحسن قوامها. المرأة بتبقى جميلة مهما كانت في أي عمر يعني. يلا مهابة تقول سيد الخود تعني سيد الفتيات أو سيدة الحسان، والمقصود بها الشخص الذي تمتلك قلبه وتتسيطر على مشاعره أجمل النساء. اشتهرت هذه العبارة في التراث والفن الإماراتي والخليجي. المحبة لكم دوما وعاشق الطربيات مهابة. يا من هواه لطلال ترى موال، لن أتنازل عن طلبي، الله يوفقكم. خلاص نسخة أصلية مو مشكلة، هي مش راضة تنزل أصلا، اللي هي لي طلب على العود رافضة تنزل، ما بتنزل يعني مش نازلة. ما سمعت عشان أجاوب، هذا عاد علي وجداد، مش عارف أقول لك يعني أحسن ولا لا، بس مش موال اللي هو يا من هواها، بغنيها اول مره اسمعها بغنيها، مش موال يعني، لا يقولها كموال، لموال موال بخليه يوم الثلاثاء يعني ليوم الثلاثاء، اليوم في موال صح ولا في؟ لا اليوم الاربعاء اغنيه بين صوتين، امبارح الموال كان ياس خضر، لا ما بغنيهاش موال. طيب اذا عرفنا الخود المراه الناعمه او الفتاه الناعمه الجميله حسنه الخلق. احنا كل يوم في ننتقل الآن إلى الفقرة التالية،
3: أغنية
4: يا هلي يا هلي
3: بين صوتين.

0: اليوم الأغنية مقطع من أغنية لا تكذبي، كلمات كامل الشناوي، ألحان عبد الوهاب، غناها عبد الوهاب وغنتها نجاة الصغيرة وغناها عبد الحليم حافظ، غنوها ثلاثتهم، كل واحد أبدع بطريقته. في بالنسبة لي يعني أجمل مقطع بهذه الأغنية، بحب يعني بسلطن معاه، اللي هو ماذا أقول. نسمع الأول بصوت عبد الوهاب.
1: ماذا أقول لأدمع سفحتها أشواقي إليكِ.

عليك ماذا أقول لأدمع سفحتها أشواقي إليك.

0: الله الله عبد الوهاب والحان عبد الوهاب. وعبد الوهاب شوفوا لما بيحول لشرقي يبدع. طيب سمعناها بصوت عبد الوهاب، ماذا أقول نسمعها بصوت عبد الحليم.
1: ماذا أقول لأدموع سفحتها أشواقي إليك، ماذا أقول

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. إحنا كل يوم في هالوقت نسمعكم مقدمة أغنية، عليكم أن تعرفوا الأغنية. لا يعني أعطيهم مساحة، أعطيهم مساحة شوي يعني، حتى يعني يلحقوا يفكروا يعني. يلا في المرة الجاية إن شاء الله، إن شاء الله تكونوا عرفتوا الأغنية اللي حط مقدمتها شافي. ونسمع طلال مداح، طلال مداح في يا من هواه طلبها عادل بوبشيت.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. طبعا هذا مش موال لأنه في إيقاع، اللي بيسمع كويس في إيقاع، ليس يعني فالت، مش فالت، في إيقاع، إيقاع واضح. وين وصلنا؟ وصلنا مقدمة الأغنية اللي إن شاء الله يكونوا عرفوها. بس طيب إن شاء الله يعرفوها. طيب عندنا علي موسى طلب مشوارك حبيبي لسعدون جابر.

ما فيش ولا دم، ما فيش ولا دم ولا تك. طيب نسمع على الكورنيش طلبها علي وجداد لطروب.

إن شاء الله تكونوا عرفتوها. طيب نشوف الأجوبة، نشوف الأجوبة، شوف الأجوبة. في سعاد تقول من الكويت، يمكن فريد الأطرش. لا مش فريد الأطرش. أبو أحمد، أنا أسمع طلبي وأنا على الكورنيش. كويس، هذا علي وجداد، لأنه هو طلب الأغنية. الأغنية هي يمنية، محمد حسن. لا مش يمنية. مين كمان؟ مين كمان؟ لا، هي أغنية طلت أم عيون السود لسمير يزبك. نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

وصلنا أو اقتربنا من 11 موعد الهدية من جلسات صوت الخليج الحصرية اللي طلبها مروان سعيد ونفذها شافي الهاجري. اختار هذه الأغنية لعادل مختار من جلسات صوت الخليج الحصرية.

صح معك حق يا مازن، لأنه مازن يقول أبو أحمد هذه مش هذا مش سمير يزبك، هذا حمزة علي، وهذا اللي ما خلاني أعرف المقدمة. صح معك حق، ووجدنا في بعد البحث والتقصي أغنيتين لحمزة علي برضو باسم سمير يزبك، عرفش مين اللي سطر هذا، فبعتذر منك يا مازن ومن كل المستمعين والمستمعات، لأنه في برضو مكتوب سمير يزبك، فمعذور شافي أو معذور عبد الله السادوي، سمير يزبك طلت أم عيون السود، لكن مكتوبين على حاجة مختلفة بتحصل. طيب وسمعنا الهدية إن شاء الله تكون أعجبتكم. وين نروح؟ نروح نعم نعم، لا نروح شو الأغنية اللي عندك؟ نجاح سلام، إيه بحبه إيه طلبها مازن، وإن شاء الله تزبط معنا المرة.

معك حق بالخطأ يعني، هذا بالخطأ. ووليد طلب دادا حسن الفنان أنور عبد الوهاب، ما في وقت والله يا وليد، ما في وقت، في 5 أغاني لسه ما لم تذع ولم يبقى لدينا من الوقت كثيرا. وأغنية أستغلك يا نهر فاضل عواد طلبها إياد خليل من بدري حتى الآن ما نزلت، فبعتذر منك يا إياد. وبنسمع طلب عيسى سليطي، نعم نعم خالد الشيخ.

من نعم نعم لخالد الشيخ إلى طلب محمد بن أحمد الشوكري، طلب أغنية أحمد فتحي متى ينام الليل، مقطع زرعه في مقلتي نور الأمل.

ناصر حكيم اللي سمعتوه مواليد 1910، توفي في 1991، ولد في ناحية اسمها العقيقة أو العقيقة بقضاء سوق الشيوخ بمحافظة الناصرية. تعرف بموهبته في إحدى الأمسيات الفنية بالناصرية عندما غنى فأبهر الحاضرين بغنائه وصوته الجميل. تصادف مع أن أحد الحاضرين يعمل في إحدى الشركات التي تقوم بالتسجيل الصوتي للغناء، فاتفق معه مع ناصر حكيم على تسجيل أغانيه في استوديو الشركة الموجودة في البصرة مقابل أجر اتفق عليه، وبدأ اسمه يسطع في الغناء الريفي، وقام بتسجيل أغاني جديدة لدى شركة بيضافون ببغداد، وكان معه حضير أبو عزيز وغيرهم أو غيرهما. ثم سافر إلى لبنان بعد أن اتصلت محطة الشرق الأوسط بمجموعة من الفنانين العراقيين، كان منهم ناظم الغزالي وداخل حسن ووحيدة خليل. ثم انتقل إلى بغداد 1926 للعمل في عالم الموسيقى والغناء داخل مبنى راديو بغداد، ولمع اسمه بين الفنانين وتميز بطبقات صوته العالية وصوته العذب. هذا باختصار ناصر حكيم اللي سمعته في طلب من طلبات اليوم. ناصر حكيم لطلب رديف زاهي الشمري. الآن عاشت الأسامي لعادل مأمون طلبها أبو عبد الوهاب.

طلبيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، وبعتذر منك يا مهابة على أغنيتك اللي هي في طلب عود، إن شاء الله نسمعك إياها كما أردتي كما طلبتي في حلقة قادمة إن شاء الله يا مهابة. وحميد منصور مطلوب طلبه محمد الشمري في أغنية سلامات.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نعتذر طبعا لمن لم نلبي طلبه مثل مهابة وإياد خليل اللي طلب أشتاق لك يا نهر فاضل عواد. إن شاء الله في حلقات قادمة بإذنه تعالى. وبعتذر من المستمعين من أغنية مقدمة الأغنية لم تكن كما ذكرت إنها طلت أم عيون السود لسمير يزبك، طلعت لواحد ثاني فتقبلوا عذري وبيصحح الخطأ إن شاء الله. وصلنا إلى الأغنية الأخيرة في حلقة اليوم. طبعا مقبلين على أيام مباركة، كل عام وأنتم بخير. سنكون معكم الأحد والاثنين إن شاء الله في برنامج تربيات، ثم نتوقف لبرامج يوم الوقفة وبرامج أيام العيد، ثم نعاود نشاطنا في تربيات يوم الأحد القادم إن شاء الله، يعني اللي بعد القادم إن شاء الله. ميادة الحناوي وأغنية أنا بعشقك، معها نترككم في حفظ الله ورعايته على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. حتى نلتقي ثانية، لكم أجمل تحيات شافي الهاجري في التنفيذ والتنسيق، شكرا يا شافي. نشكر كذلك الزميل محمد عبد الله رئيس قسم الاستديوهات. نشكر أيضا الزميلين محمد خطاب وليجو من قسم الحاسب الآلي، كما نشكر الزميلات مريم قطبة، إيمان السعدي، نيل الرميحي، أميرة الصديقي من قسم الموقع، ونشكر الزميلتين نانسي زهرة ودينا أبو شنب من قسم البرامج. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم. في أمان الله.

مكرم على أوتار معنا به أشعار صوت الخليج تغني مع شمس كل

العربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. عربيات.

0: شاب له أسرار.
1: سايف في البحر سحبي.
0: نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
2: القلب باطن.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

لك لا يا زين الصفات، وانت فعل الامر عندك بالعيون. من يقول لك لا يا زين الصفات، وانت فعل الامر

حياتك فتول. الهوى انت انت انت الأمنية، وبسمتك زهدك ونبراتك فتول. لا مفر منك ولا منك فلات، لا مفر منك ولا منك فلات.

0: سهل الأمر عندك بالعيون
1: من يقول لك لا يا زين الصفات
0: انت فعل الأمر

0: الحب احيانا عبد الرحمن
1: ضحكتني يوم قلت لي الناس نركز، يعني شلون الحريم ما يركزون؟
0: شوف طير الفكره من مخي.
2: كل كلمه منك تصنع حوار.
3: ام ذهب ام ورد.
0: اي ورد بقى على حسب المناسبه.
4: وكل فكره تفتح باب،
2: وكل صوت له صدى.
1: انا عندي فلسفه.
0: شوف هو الحب بكل حالاته جميل في كل شيء.
4: يمكن صوتك يغير راي،
2: يمكن كلمه منك توصل رساله.
4: خل صوتك حاضر
2: وخل رايك ينسمع.
1: اشكركم على هذا الموضوع.
4: في برنامج الصوت صوتك
2: من الأحد إلى الخميس
4: الساعة 1:30 ظهرا
2: بتوقيت الدوحة على صوت الخليج.

0: مساء الخير. أسعد الله أوقاتكم أحبتنا، يا هلا ومرحبا بكم معنا في تواصل جديد في الصوت، صوتك على صوت الخليج.
1: حياكم الله مستمعينا الأعزاء، يا مرحبا ومسهلا في يوم جديد وفي في موضوع جديد وفي انتظار سماع أصواتكم على 440-30,000 من داخل قطر من خارج قطر، 0-0-9-7-4-440-30,000 من خارج قطر. لكم تحية طاقم العمل، بدري محمد من الإعداد، راشد شكرا لك من التنفيذ من الكاميرا، خلف المايك معاكم الشايع عبد الرحمن لمدة ساعة إن شاء الله اليوم.
0: أسعد الله أوقاتكم، فخلونا نبدأ مع راشد وبعدها راح نقول لكم عن موضوعنا لليوم.

0: شنو ما اقتنع ما اقتنعت راجل
1: شفتي يوم
0: ما اقتنعت
1: قل وشو
0: ايه
1: واجد والله ايه شفتي لما بكت فيروز المسرح
0: لا
1: على الأغنية هذه
0: لا
1: كان تقريبا أول حفلة لها من كان زوجها زياد
0: لا زياد ولدها زياد رحباني
1: من كان زوجها
0: ما ذكر لا تسألني في
1: المعلومة كان يا إنه متوفي يا منفصلين بكت في الحفلة هذه أول ما غنت الأغنية
0: أي المشاعر صعبة يعني لما تكون لحين المشاعر متوهجة في مكانها وأنت مطلوب منك تطلع أمام الجمهور
1: تقريبا هي واجد
0: صعب شو أخبار معرض الكتاب؟
1: والله حلو
0: اليوم أنا إن شاء الله رايحة أخيرا قررت اليوم فضيت وبروح
1: ممتع معرض الكتاب ممتع بشكل ما تخيلينه يعني هو عدة أشياء تحت مسمى معرض الكتاب
0: صحيح لكن الفعاليات المصاحبة
1: واجد أمور طيبة
0: علشان شيء ما يصلح تروحها مرة واحدة خاصة الناس اللي تحب الثقافة
1: في مكان على مكتب خدم في مكان الأمانة أنا أحرص لهالي إذا تابعونا ودوا عيالكم بلبسهم الوطني بغيثرة والعقال البنات في بوث في واحد الأطفال تابع لوزارة الثقافة اللي هو مركز نماس
0: اي مركز نماس معروف
1: فعالياتهم يعلمون الولد هذه وش الملابس المحزم السيف البشت متى يلبس البشت اي لون يلبس البشت
0: حلو
1: حتى البنات البخنق والامور هذه فودوا عيالكم يتعلمون هالامور ترى جدا مهمه
0: هو عموما وايد من هالقطر اوريدي مدخلين عيالهم في مركز نماس يعني من المراكز المهمه للأطفال خاصة في أنهم يتعلمون يعني عادات أهل قطر ويتعلمون التراث يتعلمون أشياء كثيرة سواء البنات وسواء الأولاد عموما thank you أيوة أهم شيء ما البارد عموما خلنا نتحدث عن موضوعنا لليوم موضوعنا أنا بقول السؤال على طول
1: تبون أروق ها
0: موضوعنا
1: والله العظيم جيتوا في موضوع مضيق علي صار له أسبوعين
0: انزين مضيق عليك حلو بقول لك شنو احنا بنتكلم فيه بس يعني رجاء لا تدخلون في تفاصيل المكاتب لان هاي شيء اخر
1: لا نتكلم عن نوعيتهم ايه عن طبعهم
0: بالضبط احنا نتكلم اليوم عن هل وجود العمالة المنزلية في المنزل راحة ام تحدي نعمة تسهل الحياة ام تحدي يحتاج توازن وحدود واضحة احنا نتحدث عن العمالة مو بعن مشكلة جلب العمالة ومشكلتي مع المكتب والمكتب لا احنا مو في هذه احنا نتكلم عن العمالة معانا في البيت هل وجودهم راحة ام تحدي يلا عبد الرحمن ليش مضيق عليك الموضوع
1: الاول يطري علي يعني والله لحين اتذكرهم
0: طيب
1: كتنم والله ما ادري الله يرحمها اذا حية ولا ميتة
0: شنو هاي؟
1: هذه كانت عامل في بيت جدي قعدت عندهم في 30 سنة.
0: إيه هاي الأولين يقعدون.
1: كان لها نفوذ في العائلة يعني لو كان عندنا مجلس إدارة في العائلة عندها مجلس مقعد دائم.
0: أوكي.
1: فكانت لما تجي تسافر تشتري يطرح علي تشتري ذهب ذهبان صغار تروح لعودت جابت لنا.
0: إي صحيح.
1: لهم حق العمالة لهم حق لهم حقوق. لهم لابد الإنسانية معاهم فرض علينا وليست منا أو فضل منا أمور واجد لكن الآن الوضع أصبح يعني خصوصا اللي تجي تقعد تقيم البيت
0: أي صحيح
1: ها ينفع ما ينفع يعني لدرجة في شخص عنده 3 خدامات في البيت وما يحتاج 3 قلت فلان ليش 3 خدامات قال عبد الرحمن زهقت
0: ايه على طول واحدة يطق في راسه بروح
1: والله الشغل واجد لا يقول لا عاد كبدي تعبت والله يقول تعبت
0: خلا اعطيك مثال
1: وما يتقبلون اي شيء
0: بالضبط
1: لا تعلميني لا انت المهم ترى انت كانسان ما يصير تهاوشين شفت الغلط لا ما يصير تهاوشيني انا غلط خلاص تحملي حركت ملابس شنو يعني حركت ملابس
0: شوف خلا اقول لك الناس كيف تتعامل في هالموضوع مثلا حرقت ملابس كسرت مواعين اي كان في ناس
1: يخصمون.
0: يعني يخصمون من راتبها وفي ناس يعاملونها معاملة الشركة يعني انت في الشركة غلطت او حاجة تنخصم من راتبك صح وفي ناس تعديها لها يعني تكلمها مرة مرتين او بحزم كذا وتعديها لها احنا مو بهني في تقييم هذا صح ولا خطأ لكن مثل ما قلت هم لهم حقوق وأنا لي حقوق، لكن هل وجودهم راحة؟ نعم وجودهم راحة. هل وجودهم تحدي؟ نعم وجودهم تحدي. ليش؟ لأن العمالة قبل جايين يعني
1: يشتغلون دارون لقمة العيش.
0: بالضبط. العمالة اللي الحين أشوفهم شو يسوون؟ مثل ما قلت تقيم البيت يوز لها ولا ما يوز لها، وفي نفس الوقت تعطي نفسها، هاي إذا أعطت نفسها، أعطت نفسها مثلا بشتغل في هالبيت سنتين وبطلع بروح. طيب هالسنتين مثلا أنا دخلتها معهد تتعلم الطبخ، دخلتها أيا كان علمتها، إذا أنا تعبت حدي معاد سنتين، فهي نفس نظام الشركة،
1: مو مشكلة سنتين.
0: نفس نظام الشركة بتستبدل.
1: أعطتني سنتين كثر الله خيرها. تجيني على سبيل المثال يعني والله مشتغلين منهم، يعني أحد الجنسيات جاتني قالت أنا من المكتب أنتظرها 35 يوم، يوم جات جوالي لازم يكون معي ليوم إجازة، أصدقائي برا أنتم مالكم علاقة؟ قلت لها لحظة أنت جايتني من هونغ كونغ لوين؟
0: أصدقائي برا؟
1: قلت لها من أصدقائي ومن، هي قالت كلمة ما أقدر أقولها الهواء.
0: فاهمة.
1: إيه. فطلعت راعي المكتب، راعي المكتب
0: متفاجئ
1: 7000 علامة استفهام في وجهه.
0: علشان كذي
1: توني بتكلم، قال لي لا تتكلم ولا شيء خلها.
0: في مكاتب يعني في مكتبة مثلا تعاملت معه قال لي هاي اللي اخترتيها هذا رقمها، تكلمي معها.
1: هذا المكتب الواثق نفسه
0: افضل، انا افضل اكلمها وهي في بلادها
1: عشان ما تعور راسها.
0: بالضبط. ولا اعور راسي اجيبها وانا قاعده محتاجه
1: وانتظرها
0: واخر اخرتها لينياتي هني ما نتفق. لا فشوفوا قبل مثلا قبل لما كنت اخذ خدم وهي في المكتب وجدام راعي المكتب اتكلم معها اقول لها انا كذا كذا كذا كذا كذا، عاجبك تعالي معي، مو بعاجبك خلاص انتهى الموضوع. هاي ففي شوف في بعض الاسر فعلا تحمل الخادمه اكثر من طاقتها وما لومها. اذا انا راعيه البيت انا ما اقدر اشتغل هاليوم بكبرى بهالطريقه، بتي الخدامه بحملها هالعبء الكامل، ما انا ما
1: يعني مطلوب منها تشتغل من تصبح الصبح لين تمسي. لا والله لو ماكينه وقفت.
0: بالضبط. انت ما تقدر
1: والله لو ماكينه وقفت ارحمهم في الارض ارحمكم في السماء. يعني اوفر. ولا يعني أكثر منظر يستفزني لقدها واقفة والعائلة قاعدة في مطعم ولا قاعدة في طاولة ما عندها شيء قدامها.
0: لا بعضهم هم يختارون ما لا تظلم
1: ما اختلف.
0: بعضهم هم يختارون تقول لا أنا مو بقاعدة على طاولتكم، أنا بقعد بروحي.
1: ومثلا
0: ما تبي تاكل اتي أنت تطالع، الله يغرب الإبليس، هم ليش مسوين في خدامة كذي؟
1: واللي واقفة اختارت توقف؟
0: أكيد لا ما اختارت توقف.
1: يعني أتوى من 5-6 أيام
0: ممكن ترى اختارت
1: واقف.
0: ما نقدر نظلم، احنا قاعدين نشوف مشهد.
1: لا يا أبوي قعدي أجيب لي الكلام، قعدي لها رحمة الله.
0: أنا عشان كذي أقول لك
1: صراخ قدام يعني الناس عليها
0: لا هذا طبعا ما يصير، هذا ما يصير. لا
1: أنا قلت وانت لا ما يصير، يعني الإنسان له كرامة. مدت اليد في البيت غلط غلط غلط غلط كبير مجرم.
0: من عشان كذي في ناس يعني ما عندهم حدود لهالموضوع. خل هاي انت تقرا احيانا يقول لك مثلا الخادمه اشتغلت 4 سنوات ما سفروها و4 سنوات ما عطوها راتبها، يقولون لها احنا نجمع لك الراتب.
1: من طلب منك تجمع؟ مو على كيفك تقرر حياتها.
0: بالضبط. احنا عموما ما نتكلم بس عن الحقوق، خلينا
1: بس طبعا. عشان ما نكون مجحفين يعني ما نتكلم عن مثلا الاسر، ايضا الخدم لهم حق مساكين،
0: حقوق واضحه. انت تدخل على قانون العماله المنزليه في حقوق واضحه،
1: خلي القانون هذا في انسانيه. اليوم مزاجها سيء، انت ما تدري ايش اللي سمعته ولا ايش التلفون اللي جاء ولا ايش المغثه اللي جاتها ولا نعم. ترى بني ادم وراها عيال وراها اسره وراها اشياء واجد.
0: صحيح يعني عدلها شوي، عدلها اليوم، عدلها سبحان الله.
1: ماشي الليله
0: يعني هي ترى قاعدة تشتغل يوميا وأحيانا بدون راحة بدون شيء.
1: جاها طيب هل من المسعد اللي هناك ما أدري قال لها غثها. والله
0: أذكر ناس خدمتهم أو عاملتهم إيش فيها الفلوس اللي كانت تطرشها حق زوجها تزوج عليها
1: صارت لي في البيت، سوت لي مناحة.
0: مساكين هم من كثر ما متعاطفين معها عطوها أسبوع راحة، لا تشتغلين. هو هاي الأسبوع قضيتها كلها صياح، لو مشتغل احسن لها يمكن تنسى.
1: انا قمت الصباح مناحه ايش بلاهم، قالوا فلانه ايش فيها، تزوج عليها زوجها
0: شقاها سنين.
1: لا ما اخذ فلوسها بس تزوج عليها.
0: مستحيل ما اخذ فلوسها، الفلوس هاي اللي شهريا تطرش لهم. حق عيالها
1: وحق هذا شلون تواسينها الحين؟
0: ما تقدر تواسيها.
1: قلت ما رقي لها شيء.
0: شقاها. طيب هل وجود العمالة يؤثر على خصوصية الأسرة وعلاقات أفرادها ببعض؟ ما يؤثر على علاقات الأفراد لكن يؤثر على خصوصية الأسرة، خاصة أنها مطلعة على اللي يحدث في المنزل، جدا مطلعة. هو الخوف أنها تنقل اللي يحدث في المنزل، هذا يعني الخوف. أكثر التحديات اللي تواجهها الأسر بسبب وجود العمالة شنو أكثر التحديات؟ التحدي الوحيد هو أن هي فجأة قالت أنا بسافر ما أبي أشتغل، زين وين أجيبها الحين واحدة ثانية أو ثالثة؟
1: والمؤقتات بقسط،
0: هي عالي قسطهم والله عالي. طيب ما الحدود التي يجب أن تكون واضحة بين الأسرة والعاملة داخل المنزل؟
1: في شيء إحنا متى آخر مرة قرأت عقد بين أسبوعينها؟
0: قرأت العقد؟ آخر أنا توني جاي.
1: ناس واجد ما يقرون العقد.
0: لا أنا توني جاي.
1: ترى في حقوق لك وفي حقوق لها، ترى أنت تضمن حقك. يعني البعض يلقي بالتهم على وزارة العمل يقول لك منحازة للعمالة، لا هي نظمت حياة بشر فقط لا أكثر، عشان تطلع
0: بعد.
1: عشان ما تكون قطر دولة طاردة أو دولة ضد حقوق الإنسان. يعني ما راح أنا مثلا عبد الرحمن راح عنف عاملة منزلية عنده وأصبحت قضية رأي عام في الدولة في دولتها وتدخلوا حقوق الإنسان. تخيلي شو ترى إيش دعوة بتبالغ. لا والله جد،
0: لا صح.
1: ممكن ترى تعنيف منزلي للعاملة يصير قضية
0: مو من حقنا نعنف، مو من حقنا احنا لنا مجال معاها نتكلم،
1: بالتالي تنعكس على الدولة.
0: بالضبط.
1: فوزارة العمل جات نظمت الأمر هذا.
0: في احنا سمعنا أحداث صارت
1: واجد
0: وصار هناك مثلا إيقاف لهذا النوع من العمالة بسببنا، الدولة هني تدخلت والدولة اللي هناك تدخلت وصارت أمور. يعني
1: في دولة رفضت إلى الآن رافضة، بعض الدول تقول مواطنين ما يروحون لها
0: ومن حقهم
1: حفاظا على كرامتهم
0: من حقهم. طيب نرجع لسؤالنا الأساسي، هل وجود العمالة في المنزل تحدي أم راحة؟ نسيت السؤال.
1: هنشوف طارق
0: على 440-30-000 فتح الخط 00974. مرحبا يا طارق.
2: مرحبتين، يعطيكم العافية.
1: مرحبا.
2: ومساء الخير على برنامجكم الشيق.
1: يا مرحبا.
2: من الكويت لأهل قطر، أنتوا حبايبنا وأهلنا.
1: الله يحفظك يا مرحبا.
2: أنا قاعد أستمتع بإذاعتكم الطيبة هذه وحريص على برامجكم الطيبة هذه.
1: الله يطول عمرك.
0: يا حياك الله.
2: وصراحة موضوعكم شدني، موضوع العمالة المنزلية.
0: تفضل.
2: وصراحة يعني العمالة المنزلية هذه يعني في النهاية تعتبر هذه إنسانة. الواحد لازم يعاملها، انت ما قاعد تعامل بثلاجة ولا كهرباء، هذه انسانة عندها احساس، فاذا انت تعاملها بالحسنة راح تشوف منها خير، اذا انت تعاملها بالسيئة راح تشوف عندها عنف ويمكن ردة فعل، يمكن يصير في شيء لا يحسب عقباه.
0: صحيح.
2: فأنا يعني سؤالك هل هو تحدي أو ضرورة ولا هذا؟ لا،
1: إذا تحدي أو راحة.
2: أنت تجيب العاملة، هل أنت تقدر تجيبها أن أنت قد هالمسؤولية هذه تعاملها كأنها فرد من فرد العائلة؟
0: هو إحنا في عصرنا
2: يعني
0: الحالي إحنا محتاجينها، إحنا في حاجة.
2: الموظف ما يقعد حتى 8 ساعات 9 ساعات، أنت صحيح. 24 ساعة
1: والله مهم أكثر مني.
2: في شيء شدني في كلامكم
0: نعم.
2: إنه يعني في المطعم العائلة مجتمعين في طاولة وهي قاعدة، وقلتي مساء لا تظلم، في بعضهم لا يظلمون وفي بعضهم لا يحبون ينفردون بروحهم.
0: لا أنا قصدي لا حجل. تظلم قصدي لا تحكم، أنت ما تدري شنو الوضع.
1: لا كلامه صح مصالح،
0: عرفت. أنا قصدي ما تدري شنو الوضع. بعض العاملات هي تفضل تقعد بروحها في طاولة تقول لا أنا مو بقاعدة معاكم، وبعضهم هم الناس نفسهم أصحاب يعني أصحاب هذه العاملة هم ما يبونها تقعد معاهم على الطاولة، عشان كذي أنا أقول لا تحكم، لان احنا ما ندري شنو الوضع.
2: واحنا ما راح نحكم، احنا نحكم بثلاث شغلات. يعني الواحد ما يظن، العين تشوف قبل ما تتكلم. صح.
0: شوف بقول لك حاجه، يعني انا ليش اتكلم كذي؟ لان انا عندي عاملات لما اخذهم معاي ساعات هم يقولون احنا بنقعد طاوله بروحنا، هم يقولون لي، فهم قاعدين طاوله بروحهم ساعات. اقول لهم تبون اطلب لكم؟ لا احنا ما نبي شباعه، فهم بس قاعدين، عرفت كيف؟ فعشان كذي اقول لك انت ما تدري شنو الوضع. احيانا انا عادي اقعدهم اقول لهم قعدوا معي عادي، يقعدون اوريدي يعني انا عاملاتي لانهم قدام وايد عندي، يعني واحده الله يرحمها توفت تمت عندي 15 سنه، والثانيه الحين هي 15 سنه كملت ومعها واحده جديده. فمن كم من يوم مثلا انا اخذتهم معاي السينما، طيب انا اخذتهم السينما عشان هم قعدوا في كراسي بعيده، يعني انا ما بيهم او انا عشان شيء اقول لك لا تحكم.
1: تختلف من بيت لبيت، تختلف من بيت
0: يعني
1: لبيت
0: طارق. وانا ليش اخذهم السينما؟ لان ابيهم يطلعون من جو البيت شوي، يغيرون الجو، فاخذهم معي السينما، اخذهم معي سوق واقف.
2: يعني احنا يضيق خلقنا، بس انا في النهايه بالضبط. خلاصه الكلام ان لازم رفقا رفقا رفقا هذيل البشر لازم صحيح. واحد يعاملهم بالحسنى.
1: والله طيب رفقا فينا، والله رفقا فينا احنا
0: والله. طيب شنو التحدي؟ لا لحظه، وين بتروح مستعجل؟
2: يلا تفضل
0: بتتغدى.
2: طيب لا تفضل تفضل
0: دام فضلك. السؤال وجودهم اي نوع من التحدي يعني يضعنا فيه؟ وجودهم في المنزل، ما هو التحدي اللي نواجهه في وجودهم في المنزل؟
2: يعني انا ما اشوف فيه تحدي، ما اشوف فيه تحدي لان هاي ضروره، وفي بعضهم لا والله ما يحتاجون ضروره.
0: شكرا لك يا نعم، شكرا لك.
1: شكرا لك يا طارق. اذكر واحد
2: يعطيكم العافيه وشكرا على برنامج الشيخ وتحياتي لاهل قطر وعلى اذاعتكم الطيبه.
0: الله يسلمك،
2: عاملين فيها.
1: شكرا يا طارق.
0: يا مرحبا يا مرحبا.
1: اذكر واحد زوجته
0: بسم الله
1: دقيقه جدا ومهتمه في تفاصيل بيتها، فالعاملات ما من كثر ما هم ما يطيقون هالشيء.
0: اي وايد دقيقة
1: دقيقة هي تحب كل بيتها نظيف تحب. فكان يقول لها وكل شوية خدها مرافضة، كل شوية خدها مرافضة، كل شوية خدها مرافضة، نفس الموضوع. ماما يعني تهاوش، ماما زهق. آخر شيء قال لها والله العظيم إن واحدة رفضت الشغل قسما بالله بودي سنتي المكتب. لأنه كان ما قبل رمضان، قال والله بوديس انت المكتب.
0: رمضان اكبر مشكله نواجهها مع الخدم.
1: قال والله لو وديس انت المكتب مو بهم.
0: انا هاي رمضان ما كان عندي، يعني جبت خادمتين ما نفعوا، فتمت خدامتي الاساسيه اللي موجوده بروحها. انا تازمت، يعني تعرف رمضان نحب نسوي اكلات وكذا، يعني تازمت لان اطلب اشياء من برا مثل طباخ البيت، بس مضطره ان انا اخفف عليها دائما. وصرنا يعني انا وبنتي اقول حق بنتي ادخلي سوي اشياء كذي خفيفه حق اخوانك، وانا بادخل متى ما فضيت وكذا. فكانت ازمه، احنا رمضان دائما عندنا ازمه، ومستحيل تلاقي خادم مرجعين في المكاتب في رمضان.
1: انا ما اخذ مرجعه،
0: انا اخذ
1: لو في خير مع فطير.
0: لا لا لا بالعكس، هاي الثنتين اللي تموا عندي 15 سنه ثنتينهم مرجعات، تخيل ليش مرجعينهم؟ وواحده تمت عند امي الله يرحمها 8 سنوات او اكثر، ليش مرجعينها؟ الله يسلمك دايسة، مكرم السامع ويكرم الملائكة، دايسة على عظم هامور، دخل في ريلها انزين، ودخل وايد في ريلها، يعني ما تقدر تجرب بيدك الطالعة. التهبت عليها الريل وتبي تروح المستشفى، ودوها وما قعدوا يكملون لها العلاج. فقالت لهم رجعوني اي رجعوني المكتب. فراعي المكتب قال لي عندي واحدة كذا كذا صاير معاها. قلت له مو مشكلة انا بوديها بعالجها.
1: هذا أدر مقنع، انا اجي شويه.
0: ففي اسباب في ناس يرجعون
1: ولا تقول يعني ماما تهاوشني بعذار غريبة.
0: واحدة من الخدم اللي ظلوا عندي قلت لها ليش مرجعينك؟ قالت يعني، وقال لي راعي المكتب ليش، وهي ايش قالت؟ قالت انا كبيرة، مو بصغيرة في السن، وما اقدر على الشغل الوايد، البيت وايد كبير، وفي البيت فيه كناين، يعني انا قاعد اشتغل حق اهل البيت والكناين اللي في البيت، فتقول ما قدرت.
1: هاي خبره راشد تنزلها دقيقه 70.
0: فانا عادي عندي اخذ مرجعه لان الاسباب تختلف.
1: اقول يعني برنامج اعطيني اسم المكتب.
0: اي مكتب
1: اللي تعمل معه؟
0: اوكي.
1: من لا خبره هذه. طيب اذا خسران دخلها دقيقه 75.
0: اخر واحده جبتها لي الحين عندي ليش مرجعينها؟ تطبخ كل شيء بس ما تطبخ حلويات.
1: ايش تو
0: تعال تشوفها في البيت عندي، يعني ما اشوف فيها غلط، ما شاء الله عليها نشيطه وحبوبه وتسمع الكلام وطبخها ينن. ارجعها عشان حلويات؟
1: انا عندي قاعده،
0: يعني
1: أنا عندي قاعده، كيف ما تعامل تلقاهم.
0: انا معك. وفي خدم ترى هم
1: من قاعد صبخ.
0: ايوه في من قاعد صبخ. في مثلا مثلا انا جبت واحده حق امي الله يرحمها ما تشتغل، كلها متسدحه.
1: عندي واحده في البيت
0: كل ما ادخل عليها الغرفه الاقيها حاطه متوسده الموسده، قومي سوي. سويت قومي سوي. ما بي... لا ساعات تقولك ما بيها سوي. قلت عرفت خلاص.
1: أنا عندي واحدة الحين الحين لا دخلت البيت ما أسمع لها صوت. فيقولوا لي أقولهم يا جماعة أنا مش قاعد أسمع صوت. أشكك هنا قمت فتحت الكاميرات. تقولي لها شلي المي. تطحن.
0: أوكي.
1: لا ليش تقول أنت أنا عندي
0: شغل. هذه ما تنفع
1: يعني. مثلا دخلت أمس أول ما سمعت صوتي وتركت بالملابس حقت بناتي.
0: هم يخافون من
1: بناتي يضحكون. ايش فيكم؟ قال المساء نقول لها جيبي الملابس. تقول أنا مشغول مفاضية. قالت الحين سمعت صوت جت. فأنا ما راح أنطر أتحمل.
0: في هم شوف هم يخافون من ريال البيت أحيانا يعني. لنيات رعية البيت تكلمهم ما يأخذون بكلامها. هاوشتهم طيب ما يأخذون. لكن خليه يراعي البيت. تعال شوفهم.
1: وأنا ما عندي الشغلات هذه.
0: هاي هي. فاللي كذي ما يتمون.
1: لا في واحدة عندنا قدت سنتين والله مو نبدأ نفسنا يعني ما قصرنا معاها. يوم جات سافر يا أخي سبحان الله وعلى نياتكم ترزقون. يوم جات سافر جات مسعود أعطتها خاتم ذهب هدية.
0: حلو تقدير. حلو.
1: وراحت طيارتها. طلعت طيارتها مو باليوم بكرة.
0: بكرة
1: رجعت.
0: طيب
3: خاتم جديد.
1: ايه يوم رجعت قد السالفة صايرة. جاتني عاملة هي سافرت هذه اللي صار لها سنتين. الثانية رفضت الشغل على طول. يوم رحت المكتب قلت قولوا لها ايش فيها. قال عاملتكم اللي سافرت تقولكم تضربون.
0: ايوة
1: وانا شوفي ماما حرقت يدي ولا خلت ولا بقت فينا.
0: هاي غريبة والله.
1: رجعت جيب الهدايا. خبرين المطلقين جيب الهدايا. جيبي
0: طلقتوها.
1: جيب الخاتمة.
0: شوف سبحان الله ترى شخصيات وايد بتصادف معها. أنا بالنسبة لي إن إحنا نأدي اللي علينا. لكن أنا ما أقول لك مو بغربال وياهم يعني. الخدم الإيداد الحين أو العاملات الإيداد إش فيهم مدلعات شوي.
1: واجد.
0: إيه مدلعات يعني. لا هاي مو بعاجبني. لا ما أدري في دلع مو مثل اللي قبل كنا نجيبهم. هذلك صبورات ويبون يشتغلون يبون العيشة وفقارة مساكين
1: يبون يسوون أشياء. ترى شوف بقول في بعضهم يجي من قرى. حلو. يبي يعيش الحياة هنا. الطلعة والتمشي صحيح. والسهرات هذه اليوم. لا أنا جايبك عمل بتطلع بتطلعين
0: بعد تأثير
1: وبتتعشين
0: تأثير ربعهم
1: وبتروحين السينما. كل شيء بتسوين عندي. أنا ما أبي بسامري.
0: المشكلة تأثير ربعهم والعاملين اللي تعرفون عليهم. هاي لهم تأثير وايد كبير.
1: أنت جيت تقول لك أنا أبي أبات برا البيت. لا شوف أبات برا البيت في تبعات كبيرة تصير أحيانا. أنا أعاني من أنا اللي بعاني
0: بكلها. أنا اللي بعاني منها. صح صح
1: في تبعات كبيرة. فلو واحدة أنا جاتني أقول لها شفت اليوم هذا إيه أنا بعطيس مقابلة بس قدي في البيت لأن ما عندي استعداد أعيش تبعاتها القانونية.
0: شوف أنت حط شروطك في المكتب.
1: هذا اللي يصير.
0: بس وأنت في المكتب أو تكلمها أنا كذا 1 2 3 4 عجبت أوكي مو بعجبت بختار غيرت. يات أرد أكرر عليها أنا ترى جبتك وأنا قلت لك كذا كذا من المكتب. لا تطلعها من المكتب ولا أنت قايل كل شيء. يعني أنا عقب في واحدة من اللي راحة والحين جبتها ما كملت 4 شهور كانت ممتازة وأنا معجبة في شغلها. لهلوبة على قولتهم. ياتني فجأة قالت لي بمعنى ترى أنا بفتح بث وبصير بلوجر. تفتحين بث وين؟
1: مطبخنا.
0: ايش دراني كتاب تفتحين بث وين وبتصيرين بلوجر وين؟ قلت لها الكلام ما قال في المكتب. قلت لها ما قال في المكتب إلا تقول أنا قلت يعني بقولك بس عشان يعني تعرفين. ولا وتبي في موضوع
1: ما قالت ماي رايت
0: تبي تروح مكان. لا ما قالت ماي رايت تبي تروح مكان يعني كذي. قلت لها لا حبيبتي احنا في المكتب تكلمنا المكتب في مانقال قدامي. يلا شيل اغراضك و
1: حرام انت الحين انت تستعبدينها لا انا جايبها بعقد عمل.
0: الحين هي تتواصل مع اللي عندي اللي موجوده عندي لانهم ثنتينهم من نفس المكتب. تقول لها قولي حق مدام ترجعني. قلت لها والله ما اقدر انا ثنتين يكفون البيت ثلاث ما اقدر. ما الحمد لله عندي ثنتين. ف يعني ما أنا أقول لك كلنا طايحين ترى في نفس المشاكل وقلبنا على يدنا. إذا الخدامة أو عفوا يعني العاملة جيدة وتم يدك على قلبك إن إن شاء الله ما تروح إن شاء الله ما تزهق تقعد تراعي يعني
1: الله لا يغير علينا.
0: زواج والله
1: العظيم. سمعنا بس يا راشد.

0: حياكم الله.
1: نسينا برنامج والله فضفضنا.
0: حياكم الله معنا على 440. لا لحين عبد الرحمن يبي 440-30-1000 فتح الخط 0-0-9-7-4. موضوعنا العمالة المنزلية، هل وجودهم في البيت راحة أم تحدي؟ أنا أشوف التحدي في وجودهم في البيت يكون في مثلا التعامل، التحدي في اطلاعهم على أسرار البيت، يعني نوعا ما هذه أشوفها من التحدي. التحدي مع السواق، سواق الأسرة إذا طقت في راسها خلاص أنا ما أبي أشتغل. يا ولد الناس عندنا مدارس، من بيوصلهم؟ شلون أحل الموضوع؟ يلا
1: قبل أنت تكلمين يعني إنسان مر بكل هالتجارب. يعني
0: أنا عارفة.
1: أنا في أحيانا ما يكلموني أهلي، ما يقولوا لي شيء. ليش؟ لأني أتصرف تصرفات بلحظة غضب، أتأندم ثاني يوم، أتوهق.
0: هو أنا أقول لك الموضوع معهم ترى ضايع شوي، يعني أنت تكون من بطني من ظهري، ما تعرف احيانا شو تسوي وياهم.
1: تقوم انا قمت الصباح مره يعني ما يبي يشتغل. ليش يبا ما تبي تشتغل؟
0: زين
1: ليش يبا ما تبي تشتغل؟
0: اي
1: بس ما بيشتغل يا حبيبي.

0: تصورون ما دل... لا ما في
1: هذه خصوصياتي بب... انا راعي البيت ما صورتها
0: ب... يعني لا بهد مو بله ذي الدرجة. تبي تصورين وانت تطبخين ركزي اللي سوي فوكس على على الجدر وانت قاعده تطبخين، مو بمشرع المطبخ كله في في التصوير يعني. بعد اوكي هذا احنا نحاول ان احنا نعطيهم حريتهم، بس يعني من عشان كذا يقولك من المكتب انت لازم تشرط شروط.
1: سؤال
0: بالله علينا
1: سؤال، هل يجوز للموظف ان يفتح بث في مكتبه
0: في مقر العمل؟
1: هل يجوز للموظف انه يصور صور عن من مقر العمل؟ بتقول بيقول له واحد يدخل، ما هذا انا بيني وبينه وثيقه عمل.
0: بعض مقر العمل عادي عندهم، مثلا بعض المقر يقول لك ممنوع
1: خلاص، انا البين بينك عمل، جاني بيتي تصور تفتح بث في التيك توك، ليش ايش من جايب انا
0: يعني ما نفتح انا وانت هني بث؟
1: احنا مو متقبلين برا، يقبلونا داخل بعد بث
0: ما يصير لي.
1: بس في
0: نسويها
1: والله ما فكره
0: المره الجايه
1: بعد راشد طرشنا وجه.
0: يعني هو بعد احنا محتاجين دائما ان احنا تشوف، بقول لك يعني في الاعلام مثلا انت لما تفتح الحين مثلا في بثك الخاص طبعا من بعد الموافقه، هو حلو ترويج لبرنامجك، هذا المقصد. لكن عموما احنا نتحدث
1: الحين النقطه الاهم
0: شنو؟
1: الاطفال والخدم.
0: اوه
1: يعني هذا انا بدأ من الساعه 2 ابي لين لان ختم
0: هني الراحه، هني الراحة، هني الراحة اللي الأم تدورها، تروح يعني تتشل على هالعاملة،
1: والنتيجة كارثة مجتمعية.
0: بالضبط،
1: لا طفل عرف سنع، لا كلام،
0: بالضبط،
1: لا لا لا لا حتى مروة ما يعرف،
0: لا ومشاعره، مشاعره كلها عند
1: مشاعره كلها عند العاملة. يعني أنا شفت بعيني تركض العاملة تخليمها، ليش بنتي مهملتها؟ شلون ليش بعد؟
0: أهم شيء راحتي، أنا مرتاحة، ما عليه مسيرها بتكبر وبترجع لي، يعني العاملة بتتم ما بتتم،
1: يعني
0: هي كذي الفكرة.
1: على سبيل المثال أحد يعني أبشع المناظر اللي أشوفها في مدارس صبيان، مدارس البنات الابتدائية، لما عاملة أو سواق يجي ياخذ الطفل، الأم وأبو شغال، الأم وأبو يشتغلون، آمنا بالله بسط
0: بس يتأخر أحيانا، يعني ولدي بدال ما يوصل في الوقت الفلاني يوصل متأخر.
1: وين المشكلة؟
0: أنا عندي مشكلة.
1: في مشكلة في وشو؟ أنا عندي مشكلة يوصل متأخر ولا أنه يكون معرض لأي خطر معهم.
0: أنا معك.
1: أنا ما أدري هذا متى دور نيته الدنيا. ما تأمن أنت
0: على طاري واحدة، أعتقد هي اتصلت لنا
1: الولد، بنقول يلا بنت شلون
0: ولا يلا ولا يلا، اثنينهم في نفس الخطر. أعتقد واحدة اتصلت قالت هالسالفة. المهم يقول لك هي شافت السواق يضرب الولد وهم واقفين عند المدرسة، فقامت لحقتهم لين البيت.
1: اتصلت قالت الموضوع
0: إيه لين البيت. طيب وصلت لين البيت، المهم طلبت رعية البيت، جات رعية البيت قالت لها السالفة كذي كذي كذي. رعية البيت شردت عليها قالت لها وانت ان شاء الله لاحقتهم لين هني عشان تقولين لي هالسالفه واسفر السواق واتوهق؟
1: هي لان تحسب الام كفو مسكينه، فما تحسب. ترى مش كل ام ام.
0: اي والله
1: ترى في
0: جبتها
1: يعني في ام وفي حاضنه.
0: صحيح
1: عرفتي، الحاضنه مش ام، الام مشاعر
0: هي عندها ان اذا سافر السواق انا ما عندي حل.
1: الحاضنه مثل رياض الاطفال، فترة مؤقتة ما في مشاعر، يعني في طقق وما عليه يضربه شوي ما عليه شر.
0: يأدبه
1: ما عليه شر.
0: لا أنا ولدي شيطان عادي، يمكن عشان كذي احتمق عليه وضربه ما أدري. عموما إحنا بعد في مناقشة.
1: لا غلط غلط غلط والله العظيم غلط. نشوف أطفال يلعبون اللي معاهم فقط عاملات، يمشون في المجمعات معاهم عاملات، ما أدري راح النادي مع عاملة، خلاص.
0: مرة كنت مودي عيالي الحديقة وقاعدة أنطرهم يلعبون وقاعدين يلعبون كذي، إلا أشوف عاملة وياها طفل ومبين إن أمه مو موجودة في المكان. المهم يطول لسانها عليه وأنا بس قاعدة طالعها.

0: خلت كلمة وكل شوي تهاوش وأشوفها كبيرة أقولها يمكن قديمة عندهم من كذي يعني تطاول علي تهاوشة وكذي. المهم آخر شيء ما أدري إيش سوت، أعتقد إنها ضربتها أو ما بظلم يعني، هي سوت شيء أنا ذبحني. أنا رحت لها قلت لها وين أمه، قالت ماما الحين هني جاية. قلت لها وينها، أنا بنطرها ولا، وقلت لها قلت لها ليش تسوين كذي معه، تقول لي أنت شو تخص ذبحتني. قالت لي أنت شو تخص، قلت لها ليش تسوين كذي، أعتقد إنها ضربتها، ليش ضربتي. المهم مني منك تحاول تتنصل من الموضوع، تبي تاخذ، اعتقد هي من البيوت اللي بالضبط جنب الحديقه، تتنصل تبي تاخذه. قلت لها ما تاخذينه، انت بتقولين امه بتي، اقعدي وانا بقعد انطر امه. مني منك هي عموما خدتها وراحت. قلت لها انا اعرف انتوا في اي بيت وباجي بتكلم مع مدام، انا والله ما اعرفهم ولا غيره، بس ان الموقف ذبحني.
1: لا انا في انا الحمد لله طحت في ام كفو مجمع احد المجمعات. بنية عمرها 3 سنين تقريبا تأشر على البالونات تبي بالونة، والعاملة تسحبها من يدها ومعصبة تسحبها سحبة، بقت تخلع يد بنية والبنية تبكي. طاحت البنية، انا الحين طالع المشهد هذا، طاحت البنية وقامت تسحبها وهي طايحة.
0: هاي توي وفي المجمع قدام الناس،
1: لا كانوا شوي مخشين
0: بالفيت. يقول انا بعد اي
1: بنت تقول لي بابا مالك خص، بابا مالك خص. تعرف لقفه ابوها، بابا مالك خص.
0: ما نقدر مالنا خص، ما نقدر، عندنا مشاعر ابوه وامومه.
1: شليت البنيه نص الكلام ما ادري ايش قلت، قلت وين ماما ولا وين بابا ولا وين اي حد. هي خافت شوي، لو الام جايتني تركض. عسى ما شر شيء، قلت لها السالفه. تعرفين اللي انصدمت، جزاك الله خير ما قصرت الله يحفظك عيالك، لا بس انا طحت في واحده كفو الله يسعدك.
0: اي اي فهمتك.
1: تعرفين اللي
0: يعني هي شوف يمكن قاعده تتشرف المحل وخلتهم برا
1: الظهر، قالت لها انتبهي لها باخذ المحل وبجي.
0: ايوه
1: يعني مهما هملتها.
0: بالضبط لا اللي الهمل همل غيرها.
1: ولا تخلونهم يعودون عيالكم، لا تخلونهم يحطون حرتكم في عيالكم، ترى لا تامنوا الناس، لا تعاملها بسوء معاملة.
0: حرتهم ترى منهم وفيهم أحيانا. أيه. ترى يعني راعي البيت جيد، راعية البيت مو مقصرين مع، بس حرتهم منهم وفيهم، ما تدري من شنو حرتهم.
1: لا في ناس يظلمون،
0: في ناس
1: إيه ممكن تتمرد أو تكون لها ردة فعل.
0: ردة فعل نعم عنيفة. نعم أنا في هذه معك، يعني نرجع نقول بعد هم وجودهم راحة لما إحنا نكون مريحين.
1: وجودهم مهم والله العظيم، وجودهم مهم أكثر مني.
0: مهم
1: في البيت؟
0: اي صح
1: والله العظيم اكثر مني،
0: اكثر منك صح.

0: حياكم الله على 440-30,000 فتح الخاص 00974. نتحدث عن العمالة المنزلية، وجودهم راحة في البيت أم تحدي؟ يعني إحنا نعترف أن وجودهم راحة، يشيلون وايد شغل، وخاصة بعد إذا رعاية البيت أصلا
1: موظفة
0: فهني الأصعب.
1: لا سلم الخيط والمخيط
0: بعد على حسب، ترى إحنا قلنا على حسب رعاية البيت شلون.
1: تذكرين مقياس الأمان عند العمال الأول عند أمهاتنا
0: شنو؟
1: ما كنت تعرفين
0: لا شنو المقياس؟
1: الاختبار
0: لا.
1: اختبار يعني كان ثابت
0: يصير طبقة؟
1: هو يعني أمهاتنا الأول
0: شنو؟
1: هو الاختبار الموحد
0: اللي هو؟
1: قط فلوس.
0: لا هاي مو باختبار
1: وتنطر هي بتاخذها ولا لا، هم اتفقوا أمهاتنا على الاختبار.
0: ما ينفع معاي هاي الاختبار، قول ليش؟ عادي ممكن ما تاخذها وبتتحين أي فرصة أنت ما تدري فيها وبتاخذ.
1: صحيح مو بغبية بتشوف شيء طايش.
0: وبعضهم ما يأخذون، يعني هذه مو باتهامات بس إحنا نقول اللي قاعد يحدث، بعضهم ما يأخذون بس قبل تسافر الأولي والثاني.
1: أوه.
0: إيه يعني فهو هذا أنا ما أعتبر.
1: هذه صارت مرة.
0: هو هاي إهمال منا إحنا أحياناً.
1: في ناس وظيفتهم الشكل تدري بس ما نقدر نقول. تدرين صارت مرة موظف جمارك الله يجزاه خير سنة من السنين وقف له عاملة. قال من اللي وصلها؟ يسأل المتوقع. قال معزبتها ضاق اتصلوا فيها، طلع رقم جوال اتصلوا فيها لو سمحتي تعالي تعالي. ما انت معطيتها شيء؟ قلت ما اعطيتها فلوس خردة. قال بس قال تعالي تعالي ما تعالي. ما ادري كم الف وكمية ذهب. موظف الجمارك نبيه.
0: ايه ما معروف الحين صار في اجراءات
1: إيه نبيه. قال قال قال يعني مع احترامي لها كمية الذهب هذه كبيرة عليها، يعني مستحيل. والمبلغ ما حولته ما اخذته كاش، فطلعت بايقتهم.
0: يصير وايد صارت، وايد وايد صارت. لا الحين بعد اذا تي على الاحتيالات اللي عن طريق الهاتف واللي عن طريق يعني احنا شي ضايعين ضايعين. بس هو عموما يعني بقول لك اللوم مو عليها، اللوم على على رعية البيت اللي مخليه مثلا الغرف مفتوحه، مخليه
1: مال السايب.
0: شلون
1: مال السايب؟
0: ايوه هاي هو
1: مال السرقه
0: بالضبط. حتى في الشركات تلاقي يقولون لك في الشركه الكبيره ما صار اختلاس
1: على قولت مصادها اشياله.
0: فشلون صار اختلاس في شركه كبيره وعالميه وكذا؟ شلون ما يصير؟ لا لا يصير. هو احيانا هذه الثغرات هي اللي تخلي
1: هل عشان كذا في اداره في ادارات في شركات عندها إدارة اسمها إدارة الحوكمة. يحكمون العمليات شلون تتم.
0: شلون تتم؟ يعني أنت فاتح شركة على الفاضي أكيد تسوي كل هالإجراءات.
1: أحيانا ما تقدر، يعني على سبيل المثال بضرب معرض الكتاب. تدرين كم كتاب؟ قريب المليون.
0: صحيح صحيح.
1: كم كتاب فرط من الرقابة؟ بعد يعني الرقابة إيش الرقابة اللي بتتابع مليون كتاب؟ يتابعون قدر المستطاع. طبيعي بيفرض كتاب كتابين 10-20.
0: شوف هو عموما كل دار معروف ان في مراقبه لانواع الكتب اللي تنزل وان وشنو
1: معرض الكتاب. انا حددت لانه جم برا، يعني على سبيل المثال انت صاحب دار شايع النشر. انا عندي 20 كتاب. في رابط عندهم تدخلين تحطين الكتب يجيزونها ما يجيزونها الكلام.
0: أيوة.
1: لكن اذا دخلتي انت 25 كتاب.
0: اوكي فهمتك.
1: عرفتي
0: فيتم فتكون
1: يعني
0: الرقابه
1: نوع من الاحتيال.
0: فهمتك فهمتك.
1: نفس الاحتيال الضريبي الجمركي الامور هذه
0: يعني ما ادري بس
1: انا قمت اقول السالفه
0: بجازف بجازف يعني انا. المهم احنا نتكلم عن عن العماله المنزليه.
1: سلسه السالفه سلسه السالفه تسالفين سالفه تذكرني في نص انا ليش سالفتها.
0: لا انت اليوم ما
1: لا انا دائما امس اول
0: ما تقهويت
1: في نص السالفه التفت لهم قلت انا ليش فتحت الموضوع هذا.
0: تدري ليش؟ مخك يعمل بسرعة.
1: مخ الفراري يسمونه.
0: أنت فراري؟
1: إيه والله.
0: أوكي. فمخك قاعد يعمل بسرعة. أنت محتاج شوي تهدي. سوي ريلاكس.
1: أسافر.
0: لا أعد 1-2-3-4.
1: بنام. أنا هالأمور تنومني. ما أدري ليش.
0: هاي هو لأن مخك ارتاح فنمت.
1: قال روح البحر.
0: هذا المقصد.
1: أقعد على البحر قعدنا على البحر نمت.
0: إيه حلو.
1: قال لك تنفس. إذا أصابت على حد تنفس.
0: بالضبط.
1: دقيقة بس تنفس.
0: إيه. نفس.
1: بيضحك
0: يلا.
1: لا
0: يلا تنفس.
1: تبين هذيك اللي قال اذا اردت ان توتر احد إيه؟ طالع جبهته العرق في جبهته. اسمعي هذا اللي
0: هاي يروق. ايه خليه يروق راشد.

0: لا لا خلاص
1: خلاص انت اوكي، ما
0: دام وصلنا صراخ خلاص
1: انت الحين صرت اوكي.
0: ايش
1: تعمل يا اخي؟ غريب.
0: لا انا قلت ابي سامري من بدايه البرنامج. ابي سامري
1: المزيج عنده غريب هو.
0: انا شوفي انا
1: سعيد ما قدرنا عليه في هالموضوع.
0: انا اصدمه اخلاقي بالطقطقه.
1: سوينا فيك ابديت يعني أروح. حلو والله.
0: لا ما ينفع مشكله.
1: لا يعني
0: تقدر تعطيني دقه بدون الصوت؟
1: اي
0: اسمعي.
1: لا ما اسمع، انا ما تيوز لي هالاشياء. انتو شلون تيوز لكم ما ادري.
0: انا الحين ابي اطلع ادور سالون الناس اللي شغالها راشد اليوم.
1: انا اقول لك يبا الحين انت شو تسوي يبا؟ اطق لك دار بتروح تختار لك بحر من
0: في القايله.
1: اي اي اي لا الهواء برا ترى هواء حلو.
0: انزين
1: زين
0: كملي
1: وتقعد هنا.
0: ايوه
1: اول شيء مر هنا خذ لك عصير ليمون. عندي هاي فرشكه خش عصير ليمون اسوي لك حلو. ودي وياك. ها وين ملك شيك؟ لا اصبر عليه
0: تمر ملك شيك.
1: احنا نبي نهدي الوضع معه.
0: زين
1: طيب وين الطق لك شي بحر قريب؟ قريب من قريب
0: أوكي.
1: الله اعلم.
0: اوكي
1: اقعد يبا هناك
0: في القايله.
1: اي اي تدرب سيارتك مو مشكله.
0: عادني بنزل من السياره بعد.
1: اي اي لازم تنزل. لا مو جو بجو السياره. انزل من السياره
0: وانزل وقع.
1: شغل لك كذي. انا اقول لك شغل لك ابو خالد حلو
0: في القايله.
1: اي بالقايلة شغلنا طنبورة. ما في الدقايلة
0: طنبورة تحت المكيف. أما راح قاعد البحر دقايلة ليش؟
1: هوا أقول لك
0: اليوم والله العظيم عقاب.
1: اليوم هوا حلو. أمس هوا حلو يعني الظهر
0: فوق ما النفسية
1: من قال لك شمس.
0: أوكي
1: أنت بس اسمع الكلام.
0: كم
1: أقعد قدام البحر.
0: أنا توهم الحر قبل شوي اللي نفخني كذا مشكلة ما تري جلد.
1: وخذ لك موسدة توسد حلو؟
0: حلو.
1: وخذ النفس اللي قالوا لك إياه النفس العميق
0: بسبع ثواني.
1: ايه شي سبعة
0: مرة شرقت
1: اثنين سبعة.
0: لا قال لي سبعة شهيق سبعة تكتم سبعة زفير.
1: لا هاي تكتم اثنين.
0: لا قال لي سبعة
1: او اربعة
0: او راسي.
1: اوكي
0: صدعت.
1: هاي هو انزين وقعد اسمع البحر. كل ما ياتك فكرة اطردها واسمع البحر بس هي كذي يعني بس.
0: مو سدى بفكر
1: بقيل. انت بتفكر
0: والله بقيل.
1: حلو قيل. انت اليوم مودك مود
0: يا بوي. مودي يبي له شيئين
1: مجبوس؟
0: لا ها. يا تم الإيداع يا السادة الركاب المسافرين.
1: أفع عليك بس خلاص
0: يبي لها بو خمس ست أصفار. ست أصفار ما في عمل بخمس أصفار
1: ولا أفع.

0: وين يعني نودي السودان؟ خلاص تم تذكرتك علي.
1: مرة عيالي قالوا نبي نسافر، قلت خلاص تم. أمكم أمهم طرشتهم، تم بنروح مكان في أمريكا. قلت وقت والله العظيم وين؟ قلت مثلث برمودا. روح أقول حق أمكم روح مثلث برمودا. انصارعت مسكينة.
0: لا هاي مثلث برمودا، روح أنت هناك تشوف شو الوضع بعدين ارجع لنا ويعني بشرنا بالوضع عشان احنا بعد نحجز معاكم ونروح مره واحده. شو مثلث برمودا؟ كنت بطرش السعيد بس ما رضى يروح.
1: لا خالد جيد،
0: قلت له تذكرتك علي. وان واي
1: هو، وان واي اصلا كذا ولا كذا وان واي.
0: اي بس ما رضى. المهم في النهايه خلونا نتفق على شيء. وجود الخدم في المنزل او العماله المنزليه في المنزل
1: ضروره لابد منها،
0: راحه وجودهم عشان يخدمون او يقدمون خدمه. لا احنا بنتناشب معاهم ولا احنا اللي بندخل معاهم في مواضيع. ان جاز لك وجودهم جميل، ما جاز لك خلهم يروحون في اللي بي غيرهم. لكن التحدي مثل ما نقول ان احنا دائما نضع شروطنا مثل ما هم عندهم شروطهم ويضعون هم شروطهم. في تحدي انهم ما يطلعون على اسرار البيت، وفي تحدي مدى بقائهم في المنزل يعتمد على يعني نوعية تعاملنا معهم. وشيء طبيعي التعامل بالإنسانية مثل ما نتعامل مع أي شخص آخر داخل المنزل أو خارج المنزل.

0: أيضا الخدم أو عاملات أو العاملين عندكم بشر، عندهم مشاعر، عندهم ظروف، عندهم أشياء وايد، يعني ما توقف لهم معك شيء. مش مطلوب منه يكون بنفس النفسية كل يوم. لا تحمله فوق طاقته، عطى مجال راحة، عطى مجال يتنفس، عطى مجال يرفه عن نفسه.
1: صحيح.
0: يعني بتقول لا هو جاي نعم جاي يشتغل، لكن مش لدرجة
1: لا، الترفيه هاي في النهاية لصالحي.
0: بالضبط، مو
1: لصالحي أنا.
0: أنت بيرجع لك ريفريش. لا تضغط عليه زيادة على اللزوم. أنت بعد تعرف الأشياء اللي هو ما يقدر عليها، علمه بطريقة ثانية. العاملات خصوصا لا تضغطون عليهم أكثر من حملهم، ترى يكون حريم. يعني عندها عيال، عندها بيت، عندها واحد عالها كل شوي طرشيلي طرشيلي،
1: بالها هناك،
0: بالها هناك. يعني مرات يجيها تلفون أو يجوا عيالها أو تشتاق لعيالها، دخيل الله.
1: اي والله
0: تشتاق لعيالها. انت ما تقدر تصور عن عيالك يومين.
1: والله انا اذكر واحده يحليلها، يعني عندها بيبي تركته، انا ما ادري ان عندها يعني طفل تركته. كل ما تغط عيني في الصاله، انا حاطه طلال حذاي ولدي، كل ما تغط عيني الاقيه مو موجود، اتاريها ماخذته ونايمه وياه داخل الغرفه. عورت قلبي، اقول انت ليش تاخذينه، انا ما اقول لك اخذيه خليه عندي. قالت انا عندي بيبي في بلادي. ما تتصور انا شلون قلبي عور.
0: انا ابيهم يشوفون مقاطع بس،
1: يعني
0: ادخل
1: صدق فعلا احنا لازم نشعر فيه.
0: ادخلوا اليوتيوب واكتبوا مقاطع العماله وهم يسافرون. اذا ما بكيتوا انا ما كنت عبد الرحمن، لاني انا مره قعدت ابكي لان شاهق من منظر واحد بنته متعلقه في رجله.
1: اي شفته
0: يعني.
1: أي
0: مناظر أي تعور القلب.
1: اي والله
0: اتقوا الله فيهم وارحموهم، ترى والله ممكن يكونون سبب في رزق، سبب في نجاه من النار، سبب في دخول الجنة العامل هذا.
1: وترى الموضوع في يدنا احنا.
0: صح،
1: الموضوع في يدنا احنا. يعني
0: ما تنظفت الصالة الحين، ايش دعوة الصالة، يعني صالة البنتاغون خلها تنظف بكرة. والله العظيم يعني ما الله ايش، لا خلنا ننطر بكرة بس تنظفها. الموضوع جدا بسيط.
1: لكم تحيات بدرية محمد من الإعداد، ومن التنفيذ راشد عبيد، من التنفيذ راشد عبيد، من أمام المايك عبد الرحمن وشايعة. ونلتقيكم غدا بإذن الله.
0: أمان الله.

0: الحب احيانا عبد الرحمن
1: ضحكتني يوم قلت لي الناس نركز، يعني شلون الحريم ما يركزون؟
0: كيف طير الفكره من مخي؟
2: كل كلمه منك تصنع حوار.
3: ام ذهب ام ورد،
0: اي ورد بقى على حسب المناسبه.
4: وكل فكره تفتح باب،
2: وكل صوت له صدى.
1: انا عندي فلسفه،
0: شوفوا الحب بكل حالاته جميل في كل شيء.
4: يمكن صوتك يغير راي،
2: يمكن كلمه منك توصل رساله.
4: خل صوتك حاضر
2: وخل رايك ينسمع.
1: اشكركم على هذا الموضوع طبعا.
4: في برنامج الصوت صوتك
2: من الاحد الى الخميس
4: الساعه 1:30 ظهرا
2: بتوقيت الدوحه على صوت الخليج.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: باب له أسرار.
1: شايف في البحر شبيه.
0: نغم على أوتار.
2: أستاذ بعيد بعيد
0: معنا به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
3: القلب باطل وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الخير، معكم نفرد جناح المحبة ونحلق في سماء الألفة والود، ونهديكم تحية المساء مع باقة ورد. أحمد عناني وروضة بحر.

مساء الشوق والحنين كله، ومع كلمة الحنين دايما أتذكر أغنية فيروز أنا عندي حنين ما بعرف لمين، وهو أصلا تفسير قوي وعميق جدا أن يكون عندك هذا الفراغ العاطفي أو هذا الإحساس في الفضاء اللي تنشره. لكن إحنا نبعثر مشاعرنا لكم ونتبادل معكم أجمل الاختيارات والأغاني، وحيا الله اللي متواصلين من بدري. أم عبد الله مساء الخير، وشكرا أنت اخترتي نوال وغيرتي، وتسلمين على هذا الاختيار الراقي لخالد عبد الرحمن وشلون مغليك. سعيد الحليمي يا مرحبا، يبغي يطلب ويانا أحمد فتحي إن يحرمونا، أو علي عبد الستار يا شبيه الحلا، إن شاء الله بالنسق أنا وأحمد عناني. عيسى هلا فيك الصليطي، يبغي ويانا عبد الله رويشد هذا حال الهوى. علي موسى يبغي نانسي عقرم إحساس جديد، شكرا علي وجداد بدينا وياك الرحلة. وحمدي يبغي عبد الكريم عبد القادر، قالوا علامة القمر أبشر ولا يهمك. مرحبا بالوالد ناصر بن محمد السيادي، شكرا لهذا التواصل وتسلم على هذه التحية الراقية. آمر تدلل ونهديك أغنية على ذوقنا، وكلكم نقول لكم ثبتوا الموجة ويانا. وبعد عندي أم علي تبغي أغنية سامرية، إن شاء الله بس أنتي ثبتي الموجة ويانا. وبعد تسلمين أختي ريم، شكرا أنتي وكل المستمعين اللي يبغون يسمعون من جلسات صوت الخليج الحصرية، وأكيد أكيد مجموعة كبيرة بانتظاركم والتنسيق.

صديقي أحمد نبغي جامد اليوم، أغاني طربية وأغاني عربية، بس إحنا نبي أهم شيء تواصلون معنا هذه الرحلة وترسلون أحلى إهداء وأحلى تحية للي تحبون. ويلا ندندن والسلطة مع خالد عبد الرحمن.

حلو ان احنا نبدأ بالحب ونستشعر لذة الحب والجمال مع الاختيارات اللي توصلنا من كل مكان. سعاد تبغي شيرين وبعد عندها هذا الاحساس الجميل، انا كل ملكك. لكن احنا نبي نسمع مع علي موسى حب واحساس حلو، لان احساس جديد مع نانسي عجرم.

بدي اسمع.

مع هالإحساس الحلو يلا نواصل الرحلة ونقول للكل أبشر وآمر تدلل وتم. إحنا وياك سعيد الحليمي، هلا فيك. وعندنا اختيار أيضا مميز للفنان القدير عبد الكريم عبد القادر. شكرا لك يا أبو حمدي. قالوا على أم القمر.

يلا نواصل ونحيي ومشكورين على التفاعل والطلبات الماطرة في أمر تدلل. سعاد دايما ذوق وحلو إحساسك الرومانسي ويانا اليوم. شيرين أنا كل ملكك. مرحبا ومسهلا جعفر نصيرات وسلم لي عليه فيروز. طيب بنسمعك إياها بس بصوت آخر. صوت صوت

لك عمرو الرياشي، اختيارك إن شاء الله بنستمع له. الصوت صوتك، ثبت الموجة لا تغير. شكرا لك. وأيضا عيسى نقول لك غير أو انضم لاختيار عمر الرياشي وطن عمري. جعفر نصيرات، الست فيروز، تتفضل تستمع لها مع الأستاذ عبد السلام جاد الله في برنامج طربيات اللي يأتيكم كل صباح. وحقيقة ما أعدوا هذه الأغنية، سلم لي عليه. الحين خلونا نستمع لاختيار أيضا حلو، وإبراهيم محسون إن شاء الله عيناها وبتسمعها ويانا اختيار، تسمع ويانا اختيارك. الحين في طلب جاينا من بداية البرنامج من سعيد الحليمي، أحمد فتحي، إن يحرمونها.

هذا الاختيار الراقي إهداء إلى أبو صالح وأبو إبراهيم من سعيد الحليمي. إن يحرمونا يا حبيبي الهوى، رائعة من الروائع العالقة في الذاكرة والأذهان، ولها بصمة أيضا في مسيرة الفنان أحمد فتحي.

الحب المستحيل هو حب الغني، حب الفقير للغني، وهي قصة أجيال وراء أجيال تتكرر. ولكن مع الأستاذ أحمد فتحي كانت عبارة عن اختيار لحن أو اسم لهذا الناس. هي انتشرت بأن يحرمونه، ولكن لها هي اسم الآن غايب عني. إن شاء الله أني أستذكرها خلال الحلقة، ويبقى أكيد نص رائع وأغنية جميلة. حبيبي أكره الابتعاد. سالم بن مغيثة، لا تبتعد.

شكرا للتحية، ومتواصلين معكم بكل الحب، وبصراحة هذا شيء يسعدنا. حرصكم على اختيار كل ما تم تسجيله من جلسات صف الخليج، والله شيء حلو، شيء حلو بيفرح كتير. وبدنا نروح ونسمع رحمة رياض، ونهديها لكل محبينا ولكل اللي يبي يسمع على ذوقنا. تفضلي يا ريم، الصوت.

تسلمون ويلا الحين نعيش الحب. وشكرا لكل هذا الحب مع أغنية واختيار وطن عمري، واحدة من الأعمال الحقيقة بعد اللي تجنن. وتسلمون من عمان على دايما هذا التواصل وهذا الحب. الصوت صوتك أخونا عمرو الرياشي.

محمد محمد الله يحييك ويبديك، عيسى الكبيسي بنثبت الاختيار عنده ونقول لك حياك الله. واللي من قطر وخارج قطر مرحبا بكم على 440 30,000 وحياكم على تطبيق اكس. شكرا لك يا اخونا سعيد وصوت صوتك. ايمان كل الحب لك، تسلمين الغالية لولوة، وشكرا لهذا التقدير. نهديكم بمناسبة يوم الميلاد دموع تحسين، وكل هذا الحب لكم والكل يتواصل ويانا.

بعد نبي رسائل ونبي اختيارات ونبي معاكم الكل يكون قريب وما نبي حد يبتعد. لا تقول إن الليالي فرقتنا، لا تقول ظروفنا عيت علينا.

متواصل معاكم وين ما كنتوا. يا هلا فيكم وحياكم. ابتدى الليل وحنا ما بدينا الكلام، جرح بلا السؤال، خلنا نبتدي

الله الله أخونا حمد، أنت طريت علي. إذا الأغنية كنا مجتمعين أنا وفاطمة المنوعي ومع عبد الله سيف، اسمه شاطئ نسائي، وصوت الخليج أيضا حطيت الأغنية، لأنه مع عبد الله ما شاء الله عليها تمشى ويانا بالريد مالها، ما قصرت والله. فعلقت هذه الأغنية الحين، أنا إيش كثر أسمعها، لكن من أسمعها بتذكر السيف ويمعتنا، والله لا يغير علينا، وإن شاء الله دائما وياكم نصنع ذكريات جميلة ومميزة. بعدين لا تعذر بالحار، ترى ذوقك حلو وكل مكان فيه مكيف، برد برد عن عمرك واشرب عصير يسرسح واسمعنا وتمتع. والجو ولا أحلى مع اختيار النهاية من أحمد عناني، داليا يا زارعين العنب، والقاكم على خير روضة إبراهيم.

0: يسمعوني وردوا علي.
1: طيب
0: قول انا بطلب.
1: طيب ماشي.
0: واحد اثنين ثلاثة. يجي منك اكثر، يجي منك اكثر. يلا ردوا معاي.
2: يجي منك اكثر، يجي منك اكثر.
0: يلا احلام استعدي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عزاه يا قلبي من الهم عزاه، ومن يواسي دمعتي قال خيرة، وشلون خيرة في بعادة فرقاه، لا تقول خيرة خيبة كبيرة. عزاه يا قلبي من الهم عزاه، ومن يواسي دمعتي قال خيرة، وشلون خيرة في بعادة فرقاه، لا تقول خيرة خيبة كبيرة. يلي تواسيني يلي تواسيني كلامك حفظناه، أنا أبغى منك خدمتين صغيرة، ودي تروح تبلغه شي معناه، اللي يحبك يبغى كلمة أخيرة. يلي تواسيني كلامك حفظناه، أنا أبغى منك خدمتين صغيرة، ودي تروح تبلغه شي معناه، اللي يحبك يبغى كلمة أخيرة. إن كان يبغاني فهذا اللي يبغاه، وإن ما قبل قله خسارة كبيرة، بكرة الندامة والحسايف تولاه، يندم يندم وأنا عارف الندامة مريرة. إن جايبي قربي إن جايبي قربي فلا ظن بجفاه، أنا ضميري يختلف عن ضميره، أنا أشهد إنه حد قلبي على قصاه، أنا أشهد إنه حد قلبي على قصاه، ولا خفوقي

0: مستمعينا الكرام، تستمعون الآن لإعادة برنامج طربيات.
1: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات. طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، ونحن معكم من الآن حتى 11:30 إن شاء الله. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من شافي الهاجري في التنفيذ والتنسيق. نشكر الزميل محمد عبد الله رئيس قسم الاستوديوهات، كما نشكر الزميلين محمد خطاب وليجو من قسم الحاسب الآلي. نشكر كذلك الزميلات مريم قطبة، إيمان السعدي، نيل رميحي، أميرة الصديقي من قسم الموقع، كما نشكر الزميلتين نانسي زهرة ودينا أبو شنب من قسم البرامج. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وفي طلبات مهابة، طلبت لي طلب أغنية اسمها لي طلب على العود لطلال مداح، إن شاء الله منتظرينها تنزل الأغنية. أنا أرسلتها للزميل رئيس قسم الاستوديوهات محمد عبد الله، وإن شاء الله بينزلها. محمد البطيني، غير المطرب اللي طلبته، وحاول أنك يعني، أنا كثير شرحت في برنامج طربيات، برنامج طربيات يذهب إلى القديم لتعريف الجيل الحالي بالمطربين القدامى الرواد في مجال الغناء العربي من المحيط إلى الخليج، إنما المطربين الموجودين على الساحة يعني هم موجودين على الساحة، والجيل الحالي يعرفهم ويحافظ أغانيهم. واضح يا محمد البطيني. أبو هيثم طلب البوشية لمحمود الكويتي، مازن طلب إيه بحبه إيه نجاح سلام، منتصر شاكر طلب الطير المسافر نجاة الصغيرة، وأم حمد طلبت نجاة الصغيرة على ذوقنا، فجمعت أم حمد مع منتصر شاكر في سماع أغنية نجاة الصغيرة الطير المسافر. بعد إذنك يا أم حمد. علي خاطر النجادي طلب فين غاب الأمر لمطرب مغربي اسمه محمد المزكلدي. محمد المزكلدي. محمد حسن من قطر طلب أنا يا خلي ما قصرت لعائشة المرطة. سعاد طلبت علمني وعلمك أنا عايز أفهمك لليلى مراد. فاطمة لهيبي طلبت أنا من أنا قصيدة لعليا التونسية. عادل ببشي طلب أنا يا

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. يوم أربعاء جميل ويليه يوم خميس إن شاء الله أجمل وأجمل، يعني أسعد الله أوقاتكم وأيامكم. نسمع البوشية. البوشية هي زي تلبسه المرأة في الخليج، اسم البوشية. في الشاشية في بلاد الشام، خاصة في الريف الفلسطيني، في بسموها الشاشية أو الغدفة، الغدفة أو الشاشية، يمكن هي نفس، بس في البوشية تكون لونها أسود أعتقد. أبو هيثم طلبها من مسقط، البوشية بصوت محمود الكويتي.

العربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ألتمس من المستمعين الكرام والمستمعات الكريمات أنه نتوقف عند هذا الحد في الطلبات في 16 أغنية نظرا لعملية تنزيل الأغاني في صعوبة شوي لدينا، فمعلش نكتفي بهذا القدر من عدد الأغاني حتى نستطيع تلبية طلباتكم بشكل مريح وبشكل مرضي للجميع إن شاء الله. سعاد من الكويت تقول: البوشية كانت المرأة قديما تغطي وجهها بقطعة قماش أسود، وكانت هذه القطعة شبه شفافة. هذه البوشية، هذا سعاد طبعا أعرف مني، سعاد بنت وخليجية وكويتية، فهي أعرف مني بالبوشية أكيد. شكرا يا سعاد على المعلومة. وفي يا من هواه عادل ببشير طلب يا من هواه، وبعدين حدد لعوض الدوخي إن شاء الله يا عادل. فاطمة الوهيبي كان طلبت أنا من أنا قصيدة لعليا التونسية. علي موسى طلب مشوارك يا حبيبي أو مشوارك حبيبي سعدون جابر. علي وجدان طلب على الكورنيش طروب. عيسى السليطي طلب نعم نعم خالد الشيخ. محمد الشوكري طلب متى ينام الليل، زرعوا في مقلة نور الأمل، مقطع زرعوا في مقلة نور الأمل لأحمد فتحي. رديف مستمع كريم اسمه رديف طلب لو عاشرت ناصر حكيم. أبو عبد الوهاب طلب عاشة الأسامي عادل مأمون، وهي شهيرة من أغاني عادل مأمون. في بس أرجع للمستمع الكريم اللي طلب هذا الشوكر اللي طلب أحمد فتحي. واللي طلب رديف زاهي الشمري، رديف زاهي الشمري هو اللي طلب لو عشرت لناصر حكيم، فنان ريفي عراقي من صوت جميل وصوت أصيل. طيب خلينا نسمع الآن طير المسافر نجاة الصغيرة، طلبها منتصر شاكر وطلبتها أم حمد.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وأشكر ريم، ريم يعني بروح العالية. وين رحت يا ريم؟ أين ذهبت؟ أدور على ريم. المهم ريم بتقول أنا يكفي أني بستأنس بسمع وبستأنس معاكم، وبتحيي شافي، تقول وحيي شافي الهاجري. خلاص أنا قلت ما ورد في رسالتك يا ريم، وأشكرك طبعا على روحك الرياضية الجميلة. هو يعني سأعرج قليلا عن على عمل عمل شافي. شافي ما شاء الله عليه، يعني شاب يعني تو يعني منضم إلى فريق عمل صوت الخليج، خاصة برنامج طربيات. فكان عنده برنامجين اليوم، برنامج تغاريد وبرنامج طربيات، تنفيذ على الهواء. وعملية تنفيذ برنامج إذاعي على الهواء يعني يحتاج تركيز شديد من الشخص، ويختار الأغاني وبعدين يقصقص الأغاني. عارفين يقصقص الأغاني يعني يطلعها من الكمبيوتر، وبعدين يشوف وين بتبدأ، وين بيبدأ المطرب يغني، وين بتنتهي الموسيقى، يثبت عندها، وبعدين يجهز الأغنية للبث. وهذه بتأخذ جهد كبير. برد على تليفونات، برد على إشاراتي من داخل الاستوديو، اعمل كذا، خلي كذا، حط كذا، شيل كذا. بيسألني لو في حاجة يعني احتار فيها أو شيء بيسألني. فعنده جهد تركيز، يعني هو تركيز ما لا يستطيع الرد على تليفون، لا يستطيع أن يخرج من الاستوديو، لا يستطيع يعني. فيعطيك العافية يا شافي، والله شوف سويت لك يعني، المفروض أنك تطلب لي قهوة، مفروض يعني. طيب خلينا نسمع محمد المزكلدي، نتكلم عنه. محمد المزكلدي، أنت من وين بتطلع أسامي الفنانين المغاربة يا علي خاطر النجادي؟ أنا أحييك أحييك، خلينا نعرف اسم مطرب ما كناش نعرف اسمه، وهذا مهم جدا. وعلى فكرة المغاربة زعلانين من المشارقة في هذه النقطة. يقولون في الجزائر اللي التقيت بهم والله زمان، يعني كنت في مهمة عمل يعني تسجيل لإذاعة قطر، وكانوا عاتبين على المشارقة، بيسمونا مشارقة ونحن نسميهم مغاربة، ولكن كلنا في نفس السياق يعني بلاد عربية إسلامية الحمد لله. فكانوا عاتبين على المشارقة إنه أنتوا المشارقة ما بتسمعوش أغانينا ولا بتعرفوا أسماء مطربينا، وإحنا المغاربة بنعرف أسماء مطربيكم، بنعرف أغانيكم، وبنعرف نغنيها كمان. وفعلا لو لاحظتم في الساحة الغنائية تجد الفنانات المغربيات والفنانين المغاربي غنوا الأغاني الخليجية بسهولة جدا، وبيغنوا الأغاني المصرية بسهولة جدا. وإحنا نجهل بشكل عام، يعني نجهل أسماء مطربيهم وأسماء فنانيهم. فشيء فعلا لافت، وما تزعلوش يا إخواتنا إخواننا المغاربة. من خلال صوت الخليج ومن خلال التربيات إن شاء الله بنركز على أسماء الفنانين من المغرب العربي الكبير والجميل والعزيز على قلوبنا والله. نسمع طيب محمد المزكلدي ونتكلم عنه بعد ما نسمع الأغنية فين غاب القمر، طلبها علي خاطر النجادي.

0: ما دموعي هطشت ما شفقت من حالي قلبي روحي هما انت قلبي وروحي هما انت.
1: تأخرنا على كلمة في أغنية سامحوني معلش. هذا محمد المزكردي اللي سمعتوه. شكرا لعلي خاطر النجادي اللي عرفنا بهذا الفنان المغربي الكبير مواليد 1932 توفي في 2018 عن 85 عاما. مواليد الرباط توفي في الرباط وولد في فاس وتوفي في الرباط. درس في جامعة القرويين ويعد من رواد الموسيقى المغربية. درس في جامعة القرويين وكان قد بدأ حياته الفنية في أجواق محلية. أجواق جمع جوقة أو جوق اللي هي الفرقة الموسيقية في جوقة كذا يعني جوقة فلان جو يعني فرقة فلان الموسيقية أو الغنائية. ليلتحق بعد ذلك بالجوق الوطني. في الخمسينيات انتقل برفقة مجموعة من الفنانين المغاربة إلى القاهرة حيث اكتسب تجربة مهمة بفضل لقائه مع مجموعة من الفنانين العرب مثل عم محمد عبد الوهاب، أم كلثوم، عبد الحليم حافظ، فريد الأطرش. والقاهرة أو مصر بقيت مثل ما يقول الجهة التي يتوجه إليها أو يقصدها كل فنان عربي من المحيط إلى الخليج لكي يعرف أو يشهر. يعني بيشتهر الفنان لما يروح القاهرة يمثل شارك في فيلم مثلا، يغني في حفلة فيصبح مشهورا يصبح معروفا. لكن لو بقي في حدوده الإقليمية في بلده أو في قطره مش حيكون بالشهرة اللي بيصل إليها لو ذهب إلى مصر، لأن مصر معدة هاضمة للفن وللمبدعين ولكل أنواع الإبداع، المسرح، السينما، الغناء، التلحين، يعني هي يعني مقصد كل فنان يريد أن يصل إلى الشهرة. إحنا الوقت 17 دقيقة يا شافي. كلمة في أغنية نسمع الأغنية للراحل الإماراتي الفنان جابر جاسم. نسمع.

الخود المزايني، ما معنى الخود في الأغنية؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها في قبل 10 والنصف بقليل إن شاء الله. ونسمع عائشة المرطة الآن. نسمع عائشة المرطة، أنا يا خلي ما قصرت، طلبها محمد حسن.

ما زلنا معكم ومع عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية.

سيد الخود المزايني، كلمة خود ما معناها هي التي وقفنا عندها اليوم، نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 10:30 بقليل إن شاء الله. والآن نسمع ليلى مراد، موجودة عندك يا شافي؟ ليلى مراد، علمني وأعلمك، أنا عايزة أفهمك، طلبتها سعاد من الكويت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: للمرة الأخيرة بنسمع مقدمة الأغنية وبنستعرض، عفوا بنسمع كلمة في أغنية وبنستعرض أجوبتكم.
1: سيد سادتي سيد الخود المزايني،
0: الخود المزايني. في نشوف الأجوبة، نشوف الأجوبة، نشوف الأجوبة. وين؟ لا، المستمع الكريم اللي من البصرة طلب سلامات لحميد منصور محمد الشمري. إن شاء الله، أنا تو شايف الطلب، أنا بكتب إذا كان سمح الوقت، سمح إذا كان سمح الوقت، لأني نوهت قبل قليل إنه الأغاني كثيرة والوقت لا يساعدنا، بس خلينا نكتب محمد الشمري بأغنية سلامات حميد منصور. وفي الجواب من أبو فهد الراشد، الخود هي الفتاة الشابة الناعمة حسنة الخلق والهيئة. صح صح يا أبو فهد الراشد. في لمحة عن حياتي وفنها، مالك علي، لمحة مش بالألف المقصورة، لمحة بالتاء المربوطة، لمحة. النشأة والبدايات، ولد في حلب، اللي هو بتكلم عن مين؟ طلب أطلب الفنان أديب الدايخ قصيدة يا من هواه أذله أعزه وأذلني. النشأة والبدايات، ولد في حلب عام 1938 ونشأ في بيئة متدينة حيث كان والده الشيخ محمد الدايخ قارئا للقرآن، مما ساعده على تعلم تجويد القرآن والإنشاد الديني منذ صغره. خامت صوته نادرة، تميز الدايخ بحنجرة ماسية ذات مساحة صوتية فريدة وقدرة فائقة على أداء أصعب المقامات الموسيقية، مما جعله اسما لامعا في عالم المرشحات إلى آخره. شكرا لك يا مالك علي، بس احنا حطينا أغنية يا من هواه وعزه وأذلني، وجدناها مغنيها طلال مداح، ونادر ما حد سمعها بصوت طلال مداح. وبعتذر من مهابة لأنه بلغني الزميل محمد عبدالله رئيس قسم الاستديوهات بصعوبة تنزيل لطلب هذه على العود لطلال مداح. موجودة غناء، بس لي طلب على العود كل ما يحاول ينزلها 3-4 مرات في عدم يعني ما يتمكنش، لما تروحش على الجهة اللي هو ببعثها عليها في الاستوديو. طبعا أمور هندسية أنا ما بعرف فيها، هو شرح لي إياها لا أخفي عليكم، وفهمت نوعا ما، ما يعني فإنها بس فهمت أنه غلبته ومش راضية تنزل هذه الأغنية لي طلب عود يا مهاب. معلش نسمعك اليوم يا من هواه وعزه وأذلني بصوت طلال مداح اللي بتحبيه رحمة الله عليه، وعلى العود. تخيلي بغنيها طلال مداح على العود. طيب عارف سمعتيها ولا لا؟ إن شاء الله تكون تعجبك. بس عادل بوبشيت يقول هي البنت الجميلة الناعمة، ويا عادل حطينا يا من هواه بصوت طلال مداح على العود، إن شاء الله تعجبك يا عادل، لأنك أنت خليتها بصوت أي مطرب يعني، ونشكرك على تفهمك يعني. مين كمان؟ ريم تقول الخود كلمة فصيحة وهي الفتاة الناعمة الجميلة. شكرا يا ريم اللي قالت أكتفي بالاستماع والاستمتاع، وتحية لك وللأخ المنسق شافي الهاجري. شكرا لك يا ريم. مين كمان؟ وليد من مسقط يقول الخود تعني المرأة الجميلة المتمايلة، وأفضل من عرف معنى هذه الكلمة هو شاعر عبد الرحمن الأهدل ببرنامج شاعر المليون. شكرا يا وليد من مسقط. أبو هيثم من مسقط، معنى كلمة الخود المزايين البنت الجميلة والتي تكون الأجمل بين أقرانها أو بين قريناتها. قريناتها، الأقران بيجمع المذكر والمؤنث، أقران يعني هي للمذكر عفوا، لكن قرينات جمع مؤنث سالم. وين رحنا مروان سعيد بيقول ممكن أسمع أغنية أقني على ذوقكم لعادل المختار من جلساتكم كهدية. مروان سعيد، انت ما طلبت شيء يا مروان؟ انت متأكد؟ ما طلبت؟ ما طلب. خلاص الهدية اختارها مروان سعيد، انا كتبت هي مروان سعيد الهدية براحتك يا شافي، مروان سعيد، مش عارف يعني حظي في الأقلام. طيب مروان سعيد أغنية عادل المختار على ذوقنا، شوف من جلسات صوت الخليج الحصرية عادل المختار الله يخليك. عادل مختار إن شاء الله يا مروان. طيب سعاد تقول الفتاة الشابة الجميلة الناعمة، صح يا سعاد. تقول سعاد هل البرنامج مستمر الأسبوع الجاي عشان فترة العيد والحج؟ هو اعتبارا بتوقف البرنامج اعتبارا من يوم الوقفة. هو امتى الوقفة يا مها؟ معانا مها ولا معانا مها زميلتنا المعدة الجميلة. الوقفة متى يا مها؟ 26 اللي هو يعني أي يوم؟ يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء 26. طيب 26 أي يوم؟ يوم الثلاثاء اعتبارا من الثلاثاء، يعني برنامج طربيات يقدم الأحد والاثنين إن شاء الله، والثلاثاء هو الوقفة بيكون له جدول خاص، يعني برامج خاصة بالوقفة. وبعدين أيام العيد تهاني العيد صوت الخليج مستعدة بمعداتها وبمذيعاتها ومذيعيها وبطاقتها الإنتاجية بإنتاج برنامج تهاني العيد في الفترة الصباحية أول يوم، الفترة الصباحية والمسائية، وبعدين بصير اليومين الثاني اليومين التاليين في الفترة المسائية فقط، صح؟ موافقة أم جاسم؟ موافقة أم جاسم. طيب وين رحنا؟ صباحكم حنان، صباحكم خير. الخود الفتاة الشابة، الخود الفتاة في مقتبل شبابها الناعمة حسنة الخلق والجميلة، صح يا حنان، يعني جبتها من كل الجهات. اللي طلب أشرف سليمان سعدون جابر موجود في حلقة اليوم يا أشرف، لكن لا نستطيع إضافة أغاني أخرى لأنه الوقت داهمنا، وفي حلقة قادمة إن شاء الله بالله بطلبك. محمد حسن، المعنى هو الأجمل والأحسن والأعلى والمتميز في الجمال، الخود هي المرأة الجميلة، الفتاة الجميلة الناعمة، الفتاة الجميلة الناعمة. عيسى السليطي، خود الفتاة الناعمة الجميلة حسنة الخلق، صح. مين كمان؟ فاطمة لهيبي، الخود تعني الفتاة الشابة الناعمة حسنة الخلق والهيئة، وجمعها خود أو خودات، وتطلق عادة على الشابة في مقتبل العمر التي تتميز بجمالها ونعومتها وحسن قوامها. المرأة بتبقى جميلة مهما كانت في أي عمر يعني. يلا مهابة تقول سيد الخود تعني سيد الفتيات أو سيدة الحسان، والمقصود بها الشخص الذي تمتلك قلبه وتتسيطر على مشاعره أجمل النساء. اشتهرت هذه العبارة في التراث والفن الإماراتي والخليجي. المحبة لكم دوما وعاشق الطربيات مهابة. يا من هواه لطلال ترى موال، لن أتنازل عن طلبي، الله يوفقكم. خلاص نسخة أصلية مو مشكلة، هي مش راضة تنزل أصلا، اللي هي لي طلب على العود رافضة تنزل، ما بتنزل يعني مش نازلة. ما سمعت عشان أجاوب، هذا عاد علي وجداد، مش عارف أقول لك يعني أحسن ولا لا، بس مش موال اللي هو يا من هواها، بغنيها أول مرة أسمعها بغنيها، مش موال يعني، لا يقولها كموال، لموال موال بخليه يوم الثلاثاء يعني، ليوم الثلاثاء، اليوم في موال صح؟ في لا اليوم الأربعاء أغنية بين صوتين، امبارح الموال كان ياس خضر، لا ما بغنيهاش موال. طيب إذا عرفنا الخود المرأة الناعمة أو الفتاة الناعمة الجميلة حسنة الخلق. احنا كل يوم في ننتقل الآن إلى الفقرة التالية،
2: أغنية
3: يا هلي يا هلي
2: بين صوتين

اليوم الأغنية مقطع من أغنية لا تكذبي، كلمات كامل الشناوي، ألحان عبد الوهاب، غناها عبد الوهاب وغنتها نجاة الصغيرة وغناها عبد الحليم حافظ، غنوها ثلاثتهم، كل واحد أبدع بطريقته. في بالنسبة لي يعني أجمل مقطع بهذه الأغنية، بحب يعني بسلطن معاه، اللي هو ماذا أقول. نسمع الأول بصوت عبد الوهاب.

0: الله الله عبد الوهاب والحان عبد الوهاب. وعبد الوهاب شوفوا لما بيحول لشرقي يبدع. طيب سمعناها بصوت عبد الوهاب، ماذا أقول نسمعها بصوت عبد الحليم.
1: ماذا أقول لأدموع سفحتها أشواقي إليك، ماذا أقول

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. إحنا كل يوم في هالوقت بسمعكم مقدمة أغنية، عليكم أن تعرفوا الأغنية. لا يعني أعطيهم مساحة، أعطيهم مساحة شوي يعني حتى يعني يلحقوا يفكروا يعني. يلا في المرة الجاية إن شاء الله، إن شاء الله تكونوا عرفتوا الأغنية اللي حط مقدمتها شافي. ونسمع طلال مداح، طلال مداح في يا من هواه طلبها عادل بوبشيت.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. طبعا هذا مش موال لأنه في إيقاع، اللي بيسمع كويس في إيقاع، ليس يعني فالت، مش فالت، في إيقاع، إيقاع واضح. وين وصلنا؟ وصلنا مقدمة الأغنية اللي إن شاء الله يكونوا عرفوها. بس طيب إن شاء الله يعرفوها. طيب عندنا علي موسى طلب مشوارك حبيبي لسعدون جابر.

إن شاء الله تكونوا عرفتوها. طيب نشوف الأجوبة، نشوف الأجوبة، شوف الأجوبة. في سعاد تقول من الكويت، يمكن فريد الأطرش. لا مش فريد الأطرش. أبو أحمد، أنا أسمع طلبي وأنا على الكورنيش. كويس، هذا علوي وجداد، لأنه هو طلب الأغنية. الأغنية هي يمنية. محمد حسن. لا مش يمنية. مين كمان؟ مين كمان؟ لا هي أغنية طلت أم عيون السود لسمير يزبك. نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

وصلنا أو اقتربنا من 11 موعد الهدية من جلسات صوت الخليج الحصرية اللي طلبها مروان سعيد ونفذها شافي الهاجري. اختار هذه الأغنية لعادل مختار من جلسات صوت الخليج الحصرية.

صح معك حق يا مازن، لأنه مازن يقول أبو أحمد هذه مش هذا مش سمير يزبك، هذا حمزة علي، وهذا اللي ما خلاني أعرف المقدمة. صح معك حق، ووجدنا في بعد البحث والتقصي أغنيتين لحمزة علي برضو باسم سمير يزبك، معرفش مين اللي سطر هذا، فبعتذر منك يا مازن ومن كل المستمعين والمستمعات، لأنه في برضو مكتوب سمير يزبك، معذور شافي أو معذور عبد الله السادوي، سمير يزبك طلت أم عيون السود، لكن مكتوبين على حاجة مختلفة بتحصل.

طيب وسمعنا الهدية إن شاء الله تكون أعجبتكم. وين نروح؟ نروح نعم نعم لا نروح شو الأغنية اللي عندك؟ نجاح سلام، إيه بحبه، إيه طلبها مازن، وإن شاء الله تزبط معنا المرة.

ندخل على موال. بعتذر معك حق يا مازن، وبعتذر من وليد من بغداد. معك حق بالخطأ، يعني هذا بالخطأ. ووليد طلب دادا حسن الفنان أنور عبد الوهاب. ما في وقت والله يا وليد، ما في وقت، في خمس أغاني لسه ما لم تدع ولم يبقى لدينا من الوقت كثيرا. وأغنية أستغلك يا نهر فاضل عواد طلبها إياد خليل من بدري، حتى الآن ما نزلت، فبعتذر منك يا إياد. وبنسمع طلب عيسى سليطي، نعم نعم خالد الشيخ.

من نعم نعم لخالد الشيخ إلى طلب محمد بن أحمد الشوكري، طلب أغنية أحمد فتحي متى ينام الليل، مقطع زرعه في مقلتي نور الأمل.

ناصر حكيم اللي سمعتوه مواليد 1910، توفي في 1991. ولد في ناحية اسمها العقيقة أو العقيقة بقضاء سوق الشيوخ بمحافظة الناصرية. تعرف بموهبته في أحد الأمسيات الفنية بالناصرية عندما غنى فأبهر الحاضرين بغنائه وصوته الجميل. تصادف هذا أن أحد الحاضرين أو تصادف مع أن أحد الحاضرين يعمل في إحدى الشركات التي تقوم بالتسجيل الصوتي للغناء، فاتفق معه مع ناصر حكيم على تسجيل أغانيه في استوديو الشركة الموجودة في البصرة مقابل أجر اتفق عليه، وبدأ اسمه يسطع في الغناء الريفي، وقام بتسجيل أغاني جديدة لدى شركة بيضافون ببغداد، وكان معه حضير أبو عزيز وغيرهم أو غيرهما. ثم سافر إلى لبنان بعد أن اتصلت محطة الشرق الأوسط بمجموعة من الفنانين العراقيين، كان منهم ناظم الغزالي وداخل حسن ووحيدة خليل. ثم انتقل إلى بغداد 1926 للعمل في عالم الموسيقى والغناء داخل مبنى راديو بغداد، ولمع اسمه بين الفنانين وتميز بطبقات صوته العالية وصوته العذب. هذا باختصار ناصر حكيم اللي سمعته في طلب من طلبات اليوم. ناصر حكيم لطلب رديف زاهي الشمري. الآن عاشت الأسامي لعادل مأمون طلبها أبو عبد الوهاب.

طلبيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، وبعتذر منك يا مهابة على أغنيتك اللي هي في طلب عود، إن شاء الله نسمعك إياها كما أردتي كما طلبتي في حلقة قادمة إن شاء الله يا مهابة. وحميد منصور مطلوب طلبه محمد الشمري في أغنية سلامات.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نعتذر طبعا لمن لم نلبي طلبه مثل مهابة وإياد خليل اللي طلب أشتاق لك يا نهر فاضل عواد، إن شاء الله في حلقات قادمة بإذنه تعالى. وبعتذر من المستمعين من أغنية مقدمة الأغنية لم تكن كما ذكرت، إنها طلت أم عيون السود لسمير يزبك، طلعت لواحد ثاني، فتقبلوا عذري وبيصحح الخطأ إن شاء الله. وصلنا إلى الأغنية الأخيرة في حلقة اليوم، طبعا مقبلين على أيام مباركة، كل عام وأنتم بخير. سنكون معكم الأحد والاثنين إن شاء الله في برنامج تربيات، ثم نتوقف لبرامج يوم الوقفة وبرامج أيام العيد، ثم نعاود نشاطنا في تربيات يوم الأحد القادم إن شاء الله، يعني اللي بعد القادم إن شاء الله. ميادة الحناوي وأغنية أنا بعشقك، معها نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. حتى نلتقي ثانية، لكم أجمل تحيات شافي الهاجري في التنفيذ والتنسيق، شكرا يا شافي. نشكر كذلك الزميل محمد عبد الله رئيس قسم الاستديوهات، نشكر أيضا الزميلين محمد خطاب وليجو من قسم الحاسب الآلي، كما نشكر الزميلات مريم قطبة، إيمان السعدي، نيل الرميحي، أميرة الصديقي من قسم الموقع، ونشكر الزميلتين نانسي زهرة ودينا أبو شنب من قسم البرامج. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.